0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: ايه ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل هنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجني، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى

0: إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام. وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس.
4: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على صوت موتور العربية. تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته. تعرف الموتور ده جديد ولا قديم. الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات. ومش بس كده. السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي. وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك. وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين. الحاجات اللي احنا اتربينا عليها. اصول السواقه الصح. اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا مني. يا عم انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: الانسان كلمه، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه

0: هتتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
1: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: طيب صباح الفل صباح الفل صباح الفل ثلاثة صباح الفل على كل الناس الحلوة اللي ما نامتش لحد دلوقتي وفتح الراديو وبتحتفل في الشوارع يوم غير أي يوم. صباح الفل.
1: صباح الفل عليك يا فنة وصباح الفل على كل مصري وكل مصرية, كل أب وأم وأخ وأخت وابن وابنة وجد وجدة وعم أي مصري أي حد بيحمل الهوية المصرية ألف ألف ألف مبروك. أول فوز لمنتخب مصر في تاريخ المونديال من سنة 1930 حققناها في 2026. ألف ألف مبروك.
0: ألف مبروك.
1: مكسب محتاجينه, فرحة محتاجينها, الحالة اللي الناس فيها لازم تكون واصلة للعيبة هناك عشان يعرفوا ان احنا طمعانين ان شاء الله ان هم بإذن الله ما يقفوش عند كده, ومش ده اخرنا, احنا لسه بنبتدي ان شاء الله بإذن الله نحقق انجاز. احنا نشكرهم طبعا على ادائهم واحنا بندعمهم ومبسوطين جدا جدا, وفي حالة حلوة في الشارع, الناس كلها بتتكلم مع بعض, الناس كلها الساعة 7 الصبح بتضحك في وش بعض.
0: تخيلوا تخيلوا
1: كل يوم
0: ما حصلتش من كتير,
1: ياريت
0: الناس كلها بتحتفل مع بعض,
1: كل يوم يبقى في كاس عالم, كل يوم يبقى في مكسب لمصر. احساس مختلف. في الاول خلينا متفقين, ناس كتير جدا جدا جدا شككت, وهقول مش هقول لك ان انا كنت مع في حاجات اكيد كنا مشككين, بس احنا دلوقتي في مرحله الدعم, كل الدعم لمنتخبنا الوطني اللي بيلعب باسم مصر, اللي كلنا لابسين بلغه الكوره كده كلنا لابسين فانيلا بلون واحد, الشعب كله نازل بيحتفل, الشعب كله سهران, الناس قالت لك يا عم هنصحى وهيعكننوا علينا بس هنصحى
0: صحيح,
1: وحتى لو كده كده هنحبها وكده كده هنزعل, ولو الحمد لله ولا زعلنا ولا اي حاجة, والصحيان جه بفايدة والدعم كله وصل للناس كلها فهناك يعني. فالف الف مبروك, وفي حالة حلوة كده الناس ماشية تبارك لبعض يعني كله يعني
0: سعادة مش طبيعية في الشوارع.
1: اول ما قابلت فن اول ما دخلنا الاستوديو مبروك يا فن مبروك يعني هو رايح راجع, مبروك يا فلان, مبروك يا يوسف, مبروك يا فن, مبروك يا كذا.
0: لا الناس في الشارع كلها بتبص لبعض وتضحك ومبسوطة وسعيدة, واللي رايح شغله واللي راجع من الماتش مش عايز يروح عمالين يحتفلوا في الشوارع, في حالة رهيبة رهيبة
1: صح.
0: يعني الواحد كانت وحشاه الحالة دي,
1: ومن 2010 ما شفناش احتفالات في الشارع للمنتخب. السنة دي او النهاردة بالصبح الناس خلاص بقى اللي قالك انا الساعة 6 الصبح انا هروح انام وهبعت للإتشار اجازة مرة دي حالا اللي كنا بنتكلم عليه امبارح فما قصدي ايه,
0: انا طلبت الاجازة من اول يوم
1: صح صح,
0: وافتكر ان انا قلت الاقتراح ده.
1: بس اقولك على حاجة والله, انا اول ما الماتش خلص انا متحمس جدا ان انا اطلع الشغل, لان حابب ان احنا نتكلم عن الناس ونعرف نبض الشارع بيقول ايه. وانت جايه شفتي احتفالات
0: طبعا في كل حته, في كل حته
1: في الشوارع في والناس موقفه الشوارع واحتفالات على قديم وكده, اللي هو اللي خارج من اهم حاجه بس يا جماعه بقى اهم حاجه ناخد بالنا ليه, لان الساعه 7 الصبح الدنيا لسه ما اتزحمتش, فكان في ناس بتحتفل بشراء اللي هو العربيه
0: واقفين على مهلنا الشارع جماعة بقى وحاجات كده
1: في
0: يعني.
1: الحتت الفاضيه كان في سواري يعني مش احنا النهارده بنفرح, احنا عايزين نفرح مش عايزين اليوم يقلب بايه ده بنكت, فنخلي بالنا بس في الاحتفالات نحتفل وكل حاجه بالعقل كمان عشان هم ما يحسوش, لعيبه كمان تحسش ان احنا كده شبعنا, احنا هنفضل جعانين وهنفضل محتاجين اكتر وعطشين اكتر للفوز الماتشات اللي جايه باذن الله. باذن الله احنا دلوقتي متصدرين المجموعه الله اكبر يعني, ان شاء الله تكمل على خير باذن الله,
0: اللهم بارك.
1: احساس خطير, واحد مبسوط بجد. النهارده احتفالات,
0: النهارده الاثنين السعيد,
1: النهارده الاثنين السعيد جدا,
0: هنخليه سعيد.
1: اثنين في حبك يا مصر
0: باذن الله,
1: عنوان اتنين في حبك يا مصر خالص.
0: تمام خالص.
1: اللي حابب يبعت لنا يقول لنا انطباعاته عن الماتش والاحتفالات وشايف ايه الفترة اللي جاية واحتفل ازاي
0: والاجواء كانت عاملة ازاي زبط اليوم
1: زبط ازاي.
0: دي اهم حاجة,
1: دي مهمة,
0: هتسألونا زبطنا ازاي.
1: في ناس امبارح كانت بعتلنا خطط وهتنام بدري وهتنزل تلعب رياضة الصبح وحدوتة وحكاية ورواية, هل دول راحوا الشغل اصلا دلوقتي ولا لا,
0: نطمنونا عليكم,
1: فطمنونا
0: انتوا فين دلوقتي.
1: تمام. في ناس شغلها مدلها
0: في ناس شغلها ساعتين كده زيادة علشان
1: خدوا ساعتين لكن شايف ان في بقول لك احتفالات الناس بترقص في الشوارع وفرحه حقيقيه, فرحه حقيقيه, لا هي فرحه اللي هو يلا
0: لا فرحه بجد
1: لنا مجاميع, لا ناس بجد مبسوطه. الف الف مبروك لكل حد بيسمعنا ما بيسمعناش من اسكندريه لاسوان من كل حته في مصر, احنا مبسوطين جدا جدا جدا
0: مبروك,
1: وحظنا حلو ان احنا يعني موجودين على الهواء الحمد لله, يعني
0: الحمد لله.
1: موجودين معاكم, وده شرف كبير لينا ان احنا بنهنئ الشعب المصري باول فوز في تاريخ الكرة المصرية في مونديال كاس العالم بشكل عام. اتأخرت كتير, احنا منتخب اكبر من كده بكتير, بس كل حاجة بايه بتيجي في وقتها,
0: كل حاجة في وقتها وهو نصيب والحمد لله. تعالوا نفرح والنبي تعالوا نفرح النهاردة, اليوم كله يكون احتفالات ونسيب اللي جاي للي جاي, لان الناس من دلوقتي بتتكلم طب تفتكروا اللي جاي, ما بقول لكم ايه, يلا نفرح ويلا نحتفل النهاردة. النهاردة الحلقة الساعتين كلهم احتفالات, وبعتوا لنا على 015-5952-1006 احكوا لنا اتفرجتوا على الماتش ازاي, ظبطتوا المواعيد ازاي, مين نايم ومين لسه ما نامش ومين صاحي ومين, قولوا لنا كده.
1: احنا النهارده الحلقه هتبقى استثنائيه, يعني احنا ما عندناش اخبار جو, عامه مش هنقول اخبار جو. الناس مش
0: الجو حلو,
1: الناس بالظبط الناس مش مهتمه بالجو, مش حدش مهتم بحاجه غير ان احنا فعلا محتاجين نفرح.
0: صح,
1: فرحة يا جماعة وبسطوا وادوا الفرحة حقها, واللعيبة لازم يوصل لها الفرحة دي, بس ما نبالغش بقى قوي, يعني احنا نبالغ بيننا وبين بعضينا, استني بس نبالغ بيننا وبين بعضينا, واللعيبة يوصل لها ان الناس مبسوطة, عشان
0: طبعا
1: لما يحسوا ان هم فرحوا الناس كده, لان الجيل ده ما لحقش ان هو يفرح الشعب المصري الصراحة بأمان, بس هم دلوقتي يستاهلوا ويستاهلوا يشوفوا الفرحه في عيون الناس,
0: اكيد شايفين عشان يعني متابعين كل حاجه, لان يعني في كل حته مفيش مكان في مصر الناس ما بتحتفلش فيه بجد, يعني الحمد لله الحمد لله. الف الف مبروك, الف مبروك, شكرا شكرا للفرحه الجميله دي. وكنت متوقع كام قول لي بس بامان؟
1: انا كنت متوقع 2-0
0: 2-0
1: لينا, بس تاتي الرياح بما هو مش تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن, هو الشوط الاولاني احنا ما
0: الثلاثه دي ما عدتش قدامي,
1: ما رحناش يعني ما كناش في
0: ما عدتش قدامي, وكان في رابع كده لحد ما انا
1: والله كنت بتفرج النهارده, حد قال لي بقول لك ايه
0: كان هيبقى فيه يعني
1: كنت بتفرج مع حد النهارده والله وبجد يعني هو خبير يعني حبيبي, ومش هقول اسمه لانه مؤثر على في عالم الكوره على السوشيال ميديا, يعني قال لي بقول لك ايه يا تويامي 3-1 ان شاء الله بس نيوزيلندا. الصراحه الصراحه قال لي انا مش متفائل احنا 3-1,
0: حضرتك مؤثر الناحيه الثانيه,
1: قلبت الحمد لله, قلبت الحمد لله, فالحمد لله. بعتوا لنا وقولوا لنا عايزين تسمعوا ايه النهارده الاثنين السعيد,
0: اثنين
1: في حبك يا مصر. في حد كان بعت لنا بيقول لنا
0: ايه,
1: في حد كان بيقول لنا انا عايز اغنيه انت لسه زي ما انت لعمرو دياب, عشان بيهديها
0: مصر, مصر بيهديها لمصر, انت لسه زي ما انت, قمر
1: لسه زي ما انت, قوم قوم افرح
0: قوم يا مصري قوم شوف فايتك ايه.
1: ده
0: يلا يا جماعه يلا بينا,
1: ده حقيقي. في مين بعت لنا ده, ناس بعت لنا كتير,
0: يلا بقى يلا يلا انتوا فين يا ولاد,
1: حد بيقول لك عايزين اغاني وطنيه, هنشغل اغاني وطنيه وهنشغل كل حاجه,
0: اغاني انبساط وشخلعه
1: فرفشه
0: وكل حاجه,
1: ما ينفعش يبقى عندنا انتصار بالعظمه دي والسعاده اللي الشعب ده كله فيها والناس رايحه شغلها ورايحه جامعتها ورايحه كل حته, احنا هنعلي الصوت بقى للاخر.
0: يلا يا
1: عايز السماعات اللي مركب صب يعلي, اللي سماعاته بايظه يعلي, يلا بينا يا جماعه.

0: بصوا لا هنكمل بيه الساعتين عشان تبقوا فاهمين.
1: اللي هيحصل فاهم؟
0: ماشي؟
1: اللي ناوي يكمل معانا الساعتين
0: يلا بينا.
1: خلص الساعتين من هنا حباية الصداع إياها وتخش تريح على المكتب عندكم بس تحتفل. خش مبسوط كده وخش خش المكتب خش المكتب بمشية إمام عاشور باحتفالية زيكو خلينا نبسط يا جماعة.
0: الناس بتبعت زي زيزو على الهواء بجد.
1: ما تعملوش زي زيزو فاهمين قصدي إيه؟ يعني عايزين نعمل الحاجات اللي هي إيه نفرح بيها تمام. حد يلا. بيقولك لا نسمع زغروت لو النبي ايه ما تسوحيهاش احنا لسه ايه.
0: طب ممكن ممكن اعترف لهم اعتراف
1: اعترف
0: طيب الزغروتة اللي انتوا بتسمعوها دي
1: فانا مسجلها في
0: انا اللي مسجلها فهي زغروتي كده
1: بالظبط
0: ماشي.
1: مش لازم بقى تسمعين حاجه لايف
0: خلاص مش لازم لايف
1: عشان ايه
0: حدش يتزغب.
1: لسه طيب. مبسوطين ولسه فرحانين ولسه هنفضل في الحاله دي ان شاء الله ولحد نقفلها بس قبل الماتش اللي جاي عشان اللعيبه تبقى تركز. بس احنا دلوقتي احنا ولاد النهارده
0: احتفالات مش هنفكر في اي حاجه النهاردة. احنا هنفرح وهنبسط وهنحتفل براحتنا خالص.
1: انا يعني
0: محدش فينا نايم وبصوا ان شاء الله ايه
1: والله يعني انا خلي بالك انا من حلقه امبارح عامه وانا حاولت اروح بعد الحلقه كده اخد لي تقيله سريعه للاسف فشلت.
0: مفيش.
1: بالليل قلت ممكن اخطف لي ساعتين عشان اعرف كركبت البطن بتاعت الماتشات دي عارفينها
0: من كتر القلق الواحد مش عارف يعمل الخطه اللي قال عليها اللي هو ينام شويه ويصحى على الفجر نصلي الفجر ونقعد نتفرج على مفيش بقى يا جماعه هو احنا امبارح والنهارده يوم واحد
1: بالظبط
0: يلا الحمد لله
1: نحتفل. وناس كتير بعتنا بتقول صباح الهنا والنجاح والطاقة الحلوة ربنا خليك والله. إيمان بتقول مطبقه وعندي ميتنج مهم بس عليه بقالي شهر وفال حلو ومصر كسبت يمكن الميتنج ينجح ويلا نحتفل بقى. انت تخشي تجري بالمكسب عامة
0: طبعا النهاردة نتجري بالمكسب في أي طبعًا. حاجة عشان نبقى فاهمين هو يوم هو يوم استغله
1: بالظبط يبقى حلو بقى المطاعم بقى تستغل الحاجات دي.
0: المفروض
1: منتخب مصر النهاردة
0: المفروض
1: الكيمبو.
0: مصر بتفرح
1: الكيمبو علينا
0: فعلا
1: الحاجات الحلوه بقى اللي
0: مش كده يعني
1: عايزين نشغل الشغله
0: يلا
1: تمام.
0: ما تيجي نقول لهم بس درجات الحراره ولا
1: مفيش
0: حبيبي.
1: درجات حراره النهارده
0: مفيش حاجه النهارده يا جماعه
1: الجو
0: زي الفل
1: صح كده
0: زي الفل.
1: يلا ناخد الاغنيه دي عشان ناس كتير طلبتها مننا
0: يلا
1: ونرجع تاني نكمل احتفالاتنا واحنا ماشيين في المود ده هنمشي في احتفالات
0: يلا نخش نحتفل
1: بالمنتخب

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة.
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
0: أيوة.
1: من غير مصاريف؟
0: أيوة.
1: وهتوصل في نفس اليوم؟
0: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
2: ده وقت أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-74-0 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: هدفك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الاصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصه انه يكون معنا في الاستوديو ويكسب جايزه في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: مصر بتفرح، مصر بتفرح يا ولاد. النهاردة الحلقة كلها هتكون احتفالات زي الاحتفالات اللي شغالة لحد دلوقتي في الشوارع كلها كلها. ألف ألف مبروك، ألف مبروك. همام بيصبح علينا، عايزين نصبح
1: همام السعيد، بيقولك السعيد كلها ما نمتش النهاردة عشان تتفرج على على الماتش،
0: على الماتش وطبعا الاحتفالات. صباح الفل عليك يا همام.
1: صباح الفل يا همام. والله مش السعيد بس، طبعا اهلنا في السعيد طبعا تحية كبيرة جدا ليهم، بس زي ما كنا بنقول من اسكندرية لأسوان مصر كلها النهاردة كانت صحية ومفنجلة، والجروبات بتاعت الصحاب
0: كله
1: كبار وصغيرين ورجالة وستات وكله. فدي حالة حلوة ان احنا اخيرا اجتمعنا على حاجة يا رب. وطبعا انا مستني لسه الرسائل بتاعت
0: لا
1: فرحانين بايه وبتاع وانتوا
0: مش هنقراها معلش، انا اسفه لكل اللي هيبعت المسج دي، مش هنقراها النهارده بعد اذنكم.
1: اللي هيبعت المسج ده هيطلع معانا على الهواء. يطلع اتفضل معانا
0: يوسف التهامي.
1: يطلع
0: هو ده يوسف التهامي، هيسيب المسجز كلها وينقي المسج دي
1: طبعا
0: ويطلب الشخص
1: طبعا.
0: هتلاقي هتنهال المسجز علينا دلوقتي يعني ليه؟ عشان انت قلت هنكلمه على الهواء.
1: هنكلمه
0: بس خلاص.
1: تحية كبيرة جدا لكريم فهمي، واحد من اكبر مشجعين المنتخب عندنا هنا في المحطة، ماشي بيرقص في الطرقة الولد يعيني. المكسب لحس مخه.
0: يا مصر بتعمليها ازاي؟
1: والله يا كيمو بتعملها ازاي؟
0: يا مصر بتعمليها.
1: معانا دلوقتي احمد سالم. احمد يا سالم
2: صباح الفل.
1: صباح الهنا، عامل ايه؟
0: ازيك يا احمد؟
2: الحمد لله تمام.
1: اخبارك ايه؟
2: ازيك يا جو؟
1: ازيك يا احمد، عامل ايه؟
2: الحمد لله.
1: بعت لنا انت رسالة فيها حتة ضيقة قوي فعلا، دوست على الجرح.
0: اتفضل قولها.
2: لا الواحد اول مرة يبقى رايح الشغل وهو مبسوط.
0: بس
1: اول
0: بس
1: مرة الواحد يروح الشغل وهو مبسوط.
0: سبحان الله.
2: الواحد يبقى رايح كده وعنده نفس للشغل.
0: سبحان الله. انا حاسة حتى الناس اللي اخذت اجازة نازلة رايحة الشغل يعني نازلين يحتفلوا، احنا هنحتفل وكل حاجة يعني انت موجود فين دلوقتي يا احمد؟
2: حاليا انا جنبكم في سمارت فيليج.
0: ماشي لذيذ. لسه في احتفالات ولا خلاص الناس دخلت في مود الشغل؟
1: لا طبعا، لا لا
2: داخل طبعا بالتيشيرت بتاعت مصر، والناس طبعا داخله مبسوطه غير العاده يعني.
1: لا النهارده سيبك من تيشيرت مصر، انت هتلاقي النهارده الدنيا مراجيح. اسمع مراجيح مراجيح يعني اللي هو فاهم قصدي ايه، بس اللي هو احنا ادينا رحنا الشغل عشان ما يتخصم لناش من الاخر.
2: لا الناس كلها جايه داخله بنفسه يعني، انا واحد من الناس اصلا، انا قلت هنام واصحى اتفرج على الماتش، فخفت اروح بقى مش فايق ونبقى خسرانين، بس يعني اول ما احنا الماتش
0: سبحان الله
2: واحد كسبان في طاقه كده.
0: انت اكنك نايم 8 ساعات يعني وصاحي مبسوط
1: حتى يا احمد اقول لك على حاجه، الناس اللي كانت بتطالب ان هو يا جماعه ما تزقوا لنا المواعيد بدل ما نروح المكتب 8 او 9 زقوا لنا خليها 10 او 11، الناس عايزه تروح يعني خلاص انت مش هيجي لك نوم،
0: عايزه تكمل.
1: عارف انت في حاجات كده بتحصل ساعات بتطير لك النوم من عينك، بتبقى حاجات بتبقى زعلان ان انت حاجه عكننت عليك فانت ما جالكش نوم من العكننه. من المرات اللي بقالنا فتره كبيره قوي ما حسيناهاش ان انت من كتر الفرحه
0: ما يجيلكش نوم،
1: بجد انت مش عايز تنام.
2: ما عشان احنا بقالنا كتير ما حسناش يعني الاحساس بتاع الفرحه بتاعت المنتخب ده، الحمد لله يعني.
0: الحمد لله.
2: فيا رب تكمل على خير ويعني نعمل حاجه كويسه
1: في لسه. خليك طماع، خليك طماع يا ابو حميد، ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله نحقق
2: يعني
1: نتائج احسن.
2: كفي تعشم بزياده بس.
1: ما انا كنا احنا اصلا النهارده الشوط الاولاني. انت اتفرجت فين يا احمد الاول؟
2: لا انا صحيت رحت طلعت قعدت على الكنبه
1: في البيت لوحدك.
2: اوكي.
1: لا انا اتفرجت
2: كنت بحتفل بصمت يعني، يجي يخش الكونر اللي هو
0: مفهوم اللي هو مش عايز احتفل بصوت عالي قوي لحسن ايه.
1: لا
0: مش دلوقتي.
1: انا اتفرجت في تجمع عامه عدد بني ادمين كتير في الشوط الاولاني، احنا كنا وحشين قوي الشوط الاولاني يعني، مش هتكلم يعني تكنيكال خالص بس احنا كنا وحشين جدا. فبتسمع بقى كلام المصريين بقى بتاع الفيسبوك، انت قاعد وسطه بقى اللي هو انتوا مصحيينا بقى عشان تعكننوا علينا، انتوا فعلا مش عارف. ابتدينا نخش في حته كده يا جماعه، طب ما
0: ابتدوا يندموا ان هم ما ناموش، كنا نمنا ابرك وحاجات كده.
2: ايوه. فانت اول ما طبعا ما كسبنا الموضوع اختلف
0: بس خلاص تحولنا بس. الناس كلها تحولت.
1: لا وسبحان الله كله يقول لك انا توقعت ان احنا يا عم انت من شويه كنت اللعيبه دي كلها كنت جايب
2: ناس نتعادل اصلا
1: بالظبط. فيعني الحمد لله قوي يا ابو حميد، الف الف مبروك وبارك بارك للناس كلها اللي عندك.
0: سلم لنا عليهم كلهم.
2: اكيد اكيد اكيد. مبسوط جدا بالمكالمه دي وصباح الفل عليكم، وان شاء الله كده اللي جاي في البطوله يبقى احسن.
1: يا رب ان شاء الله. صباح الفل.
2: صباح الفل.
1: صباح الفل.
2: مع السلامه.
1: مع السلامه. احساس حلو.
0: احساس جميل.
1: الناس كلها ماشية تسلم وتحضن في بعض ويضحكوا في الشغل. احنا لسه كنا بنقول يعني احمد قال لنا مثلا تفصيلة صغيرة, قالك اول مرة الواحد يروح الشغل
0: وهو مبسوط
1: وهو مبسوط. حد تاني كنا لسه بنتكلم بنقول ان بعد الماتش ناس قالت لك احنا عايزين ساعتين زيادة عشان خاطر ايه ننام فيهم بعد الناس بجد مش جاي لها نوم.
0: قبل الماتش الناس كانت بتفكر في ده ان هو معلش طب ما ناخد ساعتين بس ناخر عشان الماتش وبتاع. انت قلقان انت قلقان.
1: لا او غير كده اللي هو احنا قلنا خلاص هنتفرج على الماتش, كسبنا خسرنا هنخش ننام. الناس مش عارفة تنام
0: مش
1: من السعادة. فيعني يا رب دايما يديمها علينا نعمة يا رب والله. فدي حاجة برضو من التفصيلات الصغيرة. لو حد عنده تفصيلات تانية برضو اثر الفوز الجديد علينا في المونديال ده احنا لسه جداد في الحد
0: قولوا لنا احتفلتوا ازاي,
1: عايزين يعني قولوا لنا برضو
0: احتفلوا ازاي دلوقتي,
1: اتفرجتوا فين والاجواء كانت عامله ازاي والدنيا كانت بتقول ايه. تمام تمام. حد بعت لنا بيقول مبروك يا جو, مبروك يا فانا, مبروك ليكو انتوا الاثنين, مبروك لمصر كلها. ده مصطفى شاهين صباح الفل عليك يا مصطفى, الف الف مبروك
0: مصطفى, الف مبروك يا مصطفى.
1: حد بيقول
0: تحتفل فين,
1: حد بيقول مكسب النهارده هيزود التوقعات من البطوله اكتر من الاول وكمان ممكن يبقى دافع لباقي منتخبات العرب. يلا بينا
0: يا رب,
1: يلا بينا فعلا مش عايزين ننام وعندنا طاقة للشغل. سبحان الله
0: سبحان الله فعلا الجملة بتاعت أول مرة نروح الشغل وإحنا مبسوطين متحمسين حاجة كان نفسنا نحس بيها والله بقالنا كتير جدا جدا. يا رب يا رب تكمل على خير ويبقى إحساس على طول بقى إيه دايم كده نروح الشغل وإحنا مبسوطين ومتحمسين, كان نفسنا بفرحة زي دي.
1: صح والله
0: الحمد لله.
1: صح والله. في حد بيقول أنا بعيط وأنا في العربية وقعدت أضحك بصوت لما سمعت الزغروطة. يا رب دايما
0: أسمعها لهم لايف والنبي سمعها لهم لايف.
1: إيه؟
0: النهاردة أصح هزغرط إمتى غير النهاردة قولي
1: ثانية بس.
0: طيب أنا ماسكة نفسي, أنا ماسكة نفسي والله وجايبة العالم معايا أهو أهو ولابسين التيشيرتات ولا لا النهارده احتفالات بس اللي مستني بقى اخبار مستني مواضيع ما تلاقيش احنا بنحتفل بس النهارده.
1: في حد بيقول سبحان الله يا جو انا اللي ما بشجعش لعبه الكوره نفسها مبسوط ومتحمس جدا لدرجه ان خلصت كل تاسكات اليوم في ساعتين وسبحان الله العميل وافق على الحمله بدون اي تعديلات لاول مره في تاريخي. ساعتين امتى والماتش لسه خلص من ساعه ونص يعني انت عملت كده
0: في حاله حب يا جماعه مش طبيعيه
1: بالظبط
0: في حاله حب كده في الشوارع بين الناس. احنا انا ويوسف كنا لسه بنقول لكم الناس بتبتسم في وش بعض
1: صح
0: ما يعرفوش بقى بيبتسموا في وش بعض.
1: الحاجه اللي بنتحايل عليها الثقافه اللي تبقى موجوده عندنا
0: بنحايل على الناس تعملها.
1: لا لا النهارده هيبقى في فايب مختلفه تماما.
0: لا النهارده في احتفالات.
1: لو تخش مطعم الراجل اللي هو بينزل لك الاكل يدلق عليك يا باشا ادلق كمان النهارده ما مصر اليوم في عيد انت بتهزر ادلق كمان الملوخيه دي
0: من الفرحه من الفرحه الراجل مش عارف يركز
1: بالظبط.
0: لا لا النهارده يوم سعيد
1: ده حقيقي. في
0: يوم سعيد
1: بيقول انا اول مره اتفرج على ماتش وفاتح راديو من بدري عايز اشوف احتفالك وعايز توقعك لايه اللي عمله العميد بين الشوطين في اللعيبة. لسه كنت بتكلم مع زمايلنا هنا في هو اكيد قفل الباب عليهم من بره. اسمع من اخوك بقى احنا الشوط الاولاني تايهين موت فاكيد بين الشوطين هو ما اتكلمش يعني طبعا
0: محتاجين نتكلم
1: طبعا هو اكيد اتكلم كوره لان الراجل الشوط الثاني شقلب القصه. فيعني تحيه كبيره جدا جدا جدا للراجل ده. الراجل ده اتظلم كتير قوي على فكره يعني حسام حسن وجهازه طبعا المعاون وكابتن ابراهيم طبعا عشان هما الاثنين دايما لازم يتقالوا مع بعض طبعا. ف توقعي للبتاع انا بقول لك هو دخل
0: توقع ايه اللي حصل جوه يعني
1: قال للحد بعد اذنك اقفل لي الباب من بره وانا عايز اتكلم مع اللعيبه كلمتين
0: قبل الناس دي شويه
1: بس والصوت بقى من بره الاوضه الناس سامعين اللي بيحصل فالحمد لله. طيب في
0: الاداء طلع غير اداء مختلف تماما لعيبه مختلفه تماما.
1: في حد بيقول لو ماشي عايزين تسريبات ما بين الشوطين لا هو اكيد الراجل برضو اتكلم اكيد كره لان اللعيبه نزلت لكم الماتش اتبدل ده مش المنتخب اللي كان موجود في الشوط الاول.
0: كنت لسه بقول يوسف مش يمكن تكون دي كانت خطه متفقين ان
1: لا يوقعوا قلبنا كده
0: يمكن هي دي تكون خطة.
1: لا هي دي خطه
0: شوق
1: لا لا لا
0: ما يعملوش كده
1: لا خطر تحطي نفسك في في في, في خطر. احنا زيزو انا مش ناسي الكوره الاخيره عشان الكوره دي لو كنا محتاجينها في الماتش وكانت ضاعت بالشكل ده احنا كنا هنزعل قوي يا زيزو
0: صح.
1: برضو ما نخليش الفرحه ما تقولوش ان انا بعكنن لا احنا لازم برضو في نقط مهمه جدا عشان الفتره اللي جايه لان احنا كان ممكن الماتش ده يبقى معقرب واحنا اللي صعبناه على نفسنا. فاحنا لو كنا محتاجين الجون ده عم زيزو الحيكي والميكي والطربق الحاجات دي عايزين عايزين نلعب السهل ونضمن ونحط لكن ايه تمام. وهيبقى اسمك جبت جون في كاس العالم نخلص بقى تمام. ايه ده في حد بعت لي صوره حلوه بيقول لك هنحتفل احنا ونيجي نشوف عملت ايه قدام الجون احنا مش ناسيين. جدع اللي بعت لي الرساله دي مش كاتب اسمه. صباح الفل ماشي في ايه الله الله في حاجات بتتقال. طيب
0: ابعتوا لنا صوركم يا جماعه اتفرجتوا فين اتفرجتوا فين ونايمين ولا لا وبتحتفلوا ازاي دلوقتي. ابعتوا لنا على 015-5952-1006 حلقه الاحتفالات.
1: طيب في دكتور عبد الله صباح الفل عندك حق والله بس مش هينفع اقرا الرساله الثانيه. الرساله الاولانيه بيقول لي صوتك راح مع جون زيكو ولا جون صلاح. جون صلاح مش عشان حاجه هو كده كده يعني الحمد لله حاسس هو صوتي ما في حاجه ما.
0: لا لا تمام
1: مفيش حاجه صح
0: لا لا.
1: بس
0: السعاده بس
1: جون صلاح كان بالنسبه لي ان عارف كنا مضغوطين كده ضغطه معينه ففك الاشتباك بقى صح ولا ايه
0: صح كده
1: يلا بينا. صلاح بقى الهداف التاريخي المصري بثلاث اهداف في كاس العالم لسه

حملة راحة في كل حركة. عضلاتك محتاجة اهتمام في كل تفاصيل يومك، مش بس وقت الرياضة أو في الجيم. حاجات بسيطة لو عملتها هتحس بفرق كبير في راحتك. أول ما تصحى ما تقومش بسرعة، ادي جسمك فرصة يصحى معاك. مد عضلاتك بهدوء، حرك رقبتك وكتفك تدريجي. الحركات البسيطة الصبح ممكن تساعد على تقليل الشد العضلي خلال اليوم. أما بقى بعد التمرين عضلاتك برضو محتاجة اهتمام، ابدأ التمرين تدريجي وما تنساش تمارين الاسترتشنج قبل وبعد أي مجهود. وشرب المياه مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. خليك دايما محافظ على حركة جسمك، لأن الحركة فعلا بركة. ما تنساش لو حسيت بألم أو شد عضلي بعد التمرين أو نشاط معين أو في أي وقت استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جامجون فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25 أصفار 462.

0: 0
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: السوبر ستار مصطفى قمر يوم الخميس في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: صوتك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
3: تفوت عليك المحن

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: هناك قوي.
1: احنا هناك خالص.
0: هناك خالص فعلا.
1: هناك وقاعدين هناك.
0: بالظبط كده.
1: مش جايين قريب خالص. النهارده اليوم كله احتفالات في احتفالات. يا ساره بنكلمك، التليفون مشغول بعد اذنك لو سمحتي. ساره بعتلنا، هنضطر كده نشغل الفويس نوت على الهواء.
0: لا هنحاول نديها فرصه كمان.
1: هنديكي فرصه كمان علشان لازم تخشي معانا على الهواء. مش هينفع. اللي سمعناه في الفويس نوت ده لازم مصر
0: يطلع
1: كلها
0: على
1: تسمعه.
0: ده حقيقي. بالزبط. ديك فرصه كمان يا ساره. غير كده احنا هنطلع التسريبات. ماشي،
1: استديوهات كلها موجوده.
0: ماشي.
1: طيب يا جو، انا مطبق من امبارح وانا محامي ورايح المحكمه، الناس كلها هنا محدش نام، كله بينام على نفسه.
0: يعني على الشخص اللي وكلك.
1: براءات براءات براءات.
0: بالعكس بالعكس، هو ممكن من السعاده 25 اتفضل مع السعاده.
1: النهارده بنحتفل.
0: لا بعد الشهر ان شاء الله كل التوفيق ليك. والله بنهزر يعني، اكيد احنا بس بنتكلم على حاله الفرحه دي. عارف كل واحد مش
1: ده محمد عادل
0: يعني،
1: بالتوفيق.
0: في نشوة فرحة كده ونشوة انتصار احيانا بتخليك تغفل حاجات كده، فانت ركز في شغلك واطلع بعد المحكمة اعمل اللي انت عايزه.
1: مفيش حاجة هتضايقنا النهارده.
0: صح.
1: مفيش. نفسي احكي لهم الموقف اللي حصل لي الصبح بس ما حدش هيفهم حاجة، بس من كتر السعادة.
0: ايه الموقف؟
1: لا لما سلمت الشخص. المهم يا جماعة انه بجد مشاكل الدنيا والاخره، يعني اللي هو ما بنقولش صباح الخير النهارده، اللي هو صباح الفل وفي سعاده، اللي هو بنحتفل مع بعض.
0: فانا لسه عامله له محضر من اسبوع عامه، عشان تبقى فاهم. فانا ماسكه في الجيران.
1: لا انا مش بالشر ده،
0: عاملين عداوات وبتاع،
1: في شويه مشاكل كده.
0: تقول لك النهارده ده احنا كنا احنا الاثنين.
1: لا ما فيش بقى، احنا بنتنطط يعني، اللي هو ده ايه الهنا وايه بكره. بقى بكره نقفش على بعض.
0: طب نتصالح. طب قالت له لا
1: لا،
0: المكسب مش هيخليني ان انا اتنزل عن اللي انت
1: هتخليش النهارده بس، وهبتسم في وشك وهنحتفل بكل حاجه.
0: نعمل محضر تاني. طيب ايه تاني معاكي؟ مين يا جماعه؟
1: الطرق فاضيه خالص ازاي؟ لا معلش، الطرق فين بعد
0: هتلاقي في ناس برضو استغلت.

0: عايز ايه؟
1: انا مش نسيت.
0: عايز ايه يا بابا؟
1: والله ما نسيت.
0: ايه يا بابا؟
1: راجعين.
0: ماشي.
1: بس مش دلوقتي.
0: ماشي.
1: خلينا نحتفل وبعد كده ايه؟
0: مصر الجديدة. بيقول لك مصر الجديدة رايقة. ألف ألف ألف مبروك.
1: هقول لكم بقى على حاجة برضو من الحاجات الحلوة. لو اتفرجنا على الصور بتاعت الماتش، كان الساعة 4 الفجر، لو اتفرجنا على الفان زون بتاعت العاصمة الإدارية، والله أنا بكلمكم بقى كلام بقى إيه، حد فعلا بيحب كرة جد ويحب التجميع بتاعت يعني فاهمين قصدي إيه، الصور تفرح. لان الميعاد صعب جدا علينا عامه، ان انت طبعاً. في ناس تقول لك انا اصلا زبطت المنبه بالعافيه ويا دوبك قدرت اطلع اقعد على الكنبه بطلوع الروح. لا، في ناس نزلت من بيوتها.
0: أيوة.
1: وراحت.
0: واعداد
1: ووصلت
0: رهيبه،
1: واعداد
0: يعني
1: كبيره جدا. والحلو ان هي الحمد لله ربنا كلل التعب ده كله والصحيان ده والحدوته دي كلها بمكسب يفرح الناس.
0: صح.
1: ويخلينا كده قريبين من بعض، ويخلي البساط احمدي
0: والدنيا حلوه.
1: ها؟
0: والمونوريل كان ببلاش قبل وبعد الماتش احتفالا.
1: يا زيزو
0: دي الحوسه عليا،
1: مش نسيك يا زيزو. اصل احنا لو الجون ده كنا محتاجينه.
0: ما هبص بقى، يعني الحمد لله الحمد لله كنا فين وبقينا فين. انا عارفه ان في طمع جميل كده.
1: انا ما عنديش مانع ان اللعيب يخفق عامه، يعني يخفق في الكوره. الاخفاق عامه ده يعني كله بيخفق في شغله، في حاجات، في قرارات بتاع مش عارف. لكن في حاجات
0: ما
1: مش هتنفع انها بس هاجي لك تاني. بس خلينا نحتفل. ها، بنقول ايه؟
0: بنقول ايه؟
1: معانا مين تاني؟
0: معانا حد بيقول لك جو اتكلم عن شوبير عظيم عظيم عظيم.
1: اسد. اسد.
0: والله
1: ما شاء الله عليه، ما شاء الله.
0: ربنا يحميه.
1: كابتن شوبير ممكن يكون بيسمعنا دلوقتي لان هو عنده برنامج كمان شويه، بس هي ما عندكوش تروحوش في حته، خليكم بس معانا عشان بس
0: خليكم هنا دلوقتي.
1: ربنا يحفظه، ربنا يحميه. اسد ورد برضو على حاجات كتير جدا الفتره اللي فاتت. خلينا دايما في البطولات الكبيره والحاجات اللي زي كده، ايا كان انت مختلف او متفق قد ايه، انت ما قدامكش غير انك تدعم في وقت معين في البطولات اللي زي دي، وخصوصا منتخب ما هياش اهواء نوادي وحاجات كده، كل واحد ليه حر يعني، فاهم قصدي ايه. لكن في حاجات كده المنتخب لازم نبقى واقفين وراه. انا مستني لسه الرساله بتاعت الشخص اللي هو ايه بقى الثلاث نقط اللي انتوا فرحانين بيهم دول، يعني هناخد كاس العالم. يا عم سيبنا سيبنا نحلم وسيبنا نصدق في الحلم اللي احنا فيه ده، وسيبنا يعني فاهم قصدي. بسط بسط، ثم انت اصلا هتعيش النهارده على حس اليوم ده، على الناس سعيده، وهتخش على مديرك هتلاقيه تعالى
0: استغلوا بقى الفرحه دي.
1: خش اطلب اجازه، خش اطلب علاوه. علاوه طبعا مش هتجيب، بس اطلب اجازه، اطلب اي حاجه، فاهم قصدي.
0: اطلب اي حاجه. اي حاجه، اطلب اي حاجه. النهارده الناس كلها مبسوطه وفي حاله حب كده جماعي جميل جميل، نفسنا يدوم يعني. وزي ما ناس كتير قوي بعتلنا المسج دي، اول مره نروح الشغل بنفس مفتوحه واحنا مبسوطين واحنا متحمسين يعني. يا ريت ده يكون كل يوم والله.
1: كل
0: انت
1: يوم.
0: كده كده
1: كل يوم طبعا. كل يوم انا
0: كل يوم
1: شوف
0: انا
1: السعاده على وشي عامله ازاي. في شريف سليمان من دبي، صباح الفل عليك يا شيري، بيقول صباح واحلى صباح عليكم، انا رايح الشغل على 3 ساعات نوم بس كل يهون عشان كسبنا. هي دي الروح اللي احنا بنتكلم فيها والله يا شيري.
0: كل يهون
1: ده حقيقي.
0: الحمد لله محدش ايه ندمان على حاجه. تيالي اللي ندم اللي قال لك لا انا هنام ومش هتفرج، ده اكيد ندم. بس يحتفل معانا.
1: محمد علي، صباح الفل يا محمد علي، انا بضم صوتي لصوتك وهنجيله في اخر الحلقه كده كده.
0: زيزو
1: طبعا.
0: مصطفى شاهين برضو معاكم في الموضوع.
1: ماشي.
0: مصطفى شاهين عايز شايل
1: انك تضيعي حاجه.
0: بيقول لو كانت في ماتش تاني كان الموضوع ما كانش هيبقى ظريف خالص.
1: طبعا انك تضيعي حاجه وانك تدلعي دي حاجه تانية.
0: ماشي
1: تمام.
0: قصدك حاجه
1: تمام يا جماعه.
0: لا انا معاك جدا طبعا.
1: تعالوا ننزل نقف في الشارع.
0: انا بقول بقى
1: عشان
0: انا بقول
1: عشان الدنيا. ماشي. لا والله يوم يوم جميل وبدايه حلوه لليوم، وهتفرق معاك في يومك وفي تعاملاتك مع اللي حواليك وفي بيتك وفي حياتك، وفي روح حلوه كده يعني. عشان الناس برضو تقول لك ايه يعني كل ده عشان ماتش. يا عم كل ده عشان ماتش كوره، كل ده عشان بنحب.
0: أيوة.
1: ان احنا بلدنا عالم يترفع كده ويرفرف ونبقى فرحانين

0: وبيلعبوا باسمنا كلنا و ابوش لما يعني فاهم قصدي ايه. بيقولوا مصر كسبت, ما بيقولوش صلاح كسب, ما بيقولوش حسام حسن, لا مصر كسبت, ما بيقولوش زيزو كسب, فاهم قصدي ايه. كلنا فاحساس حلو كنا مفتقدينه بقالنا كتير جدا جدا جدا جدا جدا. الف مبروك لينا يا جماعه, كل لينك هنرجع نحتفل ونقول الف مبروك. لينا حق نفرح, لينا حق نبسط, لينا حق نطمع في اللي جاي, لينا حق نوصل ان شاء الله يا رب, يا رب باذن الله,
1: بإذن الله ان شاء الله
0: لابعد نقطه احنا نقدر عليها, بحيث لما نبقى بعد الشر يوم لما نخرج نبقى خارجين بنسقف للرجاله دي, عشان كلمه الخروج المشرف دي بجد زهقنا منها.
1: خلاص بقى
0: تمام,
1: خلاص بقى. محمد بيقول لنا مدير ايه اللي سعيد يا جماعه, هو وش واحد بدات اشك النيوزيلندي. انا مدير النيوزيلندي.

0: هو ليه سعر الذهب بيتغير؟ أو ليه سعر الذهب بيقل ويزيد؟ الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير، سواء بالزيادة أو النقص. واتطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: فريش تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
2: نعيشها ايه
1: يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
5: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
4: أيوة.
5: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
4: أيوة.
5: من غير مصاريف؟
4: أيوة.
5: وهتوصل في نفس اليوم؟
4: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة، لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
6: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام ونايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: لسه عايشين صباحنا مع بعض ولسه عايشين فرحتنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف والشعب كله مع بعضينا وملمومين حوالينا, وفي رسائل كتير جدا جدا جدا جدا ومبسوطين جدا بالحاله دي, ويا رب دايما يعني ديما نعم علينا يا رب يعني مكسب رب. مهم جدا جدا تحقيق منتخب مصر اول 3 نقط على بعضهم في تاريخ المونديال. الحمد لله مكسب حلو, احساس حلو, يا رب دايما نتعود على كده ويبقى ده العادي بتاعنا.
1: تمام, اقل حاجه عندنا
0: بالظبط,
1: مش العادي بتاعنا ده, اقل حاجه عندنا.
0: كذا حد بعت لنا بيقول لك اجواء الشارع حلوه جدا, في احتفالات والناس مبسوطه جدا وفريش, والصبح حلو قوي والجو حلو قوي والناس بتضحك في وش بعض.
1: ايه اليوم الحلو ده؟
0: طبعا.
1: ايه الناس الحلوه دي؟
0: يا رب
1: بجد والله يا رب كده دمها نعمه يا رب يا رب. وممكن نفرح ونحتفل من غير ما نتكلم في تفاصيل واصل وكان المفروض ما نحتفل يا جدعان. نحتفل النهارده وتعالوا بقى بكره وبعده نقعد بقى نحلل الماتش, تحليل الماتش. وكل واحد يمسك في بعضه في التاني, وانت مش عارف بتقول ايه وانت بتقول ايه. ناجل الحاجات دي, تعالوا ناجلها, هي جايه كده كده. بس النهارده احتفالات, النهارده فرحه وسعاده.
0: والنهارده احنا عامه واحنا بنقرا الرسائل واحنا بنكلم الناس حريصين جدا ان احنا نعرف الناس بتكلمنا منين, عشان خاطر ناكد بس ان بجد الدنيا كلها فرحانه. يعني جالنا مكالمات من بره ولسه هنكلم ناس بره, وفي جاليات بره بتكلمنا بتقول ان الفرحه كمان, يعني في ناس بتكلمنا من بلاد عربيه بتقول لك الفرحه بس ما كانتش في المصريين.
1: صح.
0: في حد في الكويت هنكلمه المكالمه اللي جايه بيقول لك الكويت كلها كانت سهرانه بتتفرج على ماتش. يعني في اجواء, الموضوع اكبر من مجرد 90 دقيقه و 22 واحد بيجري ورا.
1: حاله
0: تمام,
1: عظيمه,
0: فهي حاله عظيمه الصراحه. فلسه هنحتفل معاكم. في شريف, صباح الفل يا شريف. كان ليا الحظ ان احنا نكلم شريف, بس هو يعني
1: ايه
0: متحمس قوي وكان داخل يوجه رساله لاحد اللاعبين.
1: شريف
0: فحاولنا نفرمله كده وهجيله تاني.
1: استنى الاستوديو التحليلي بعدين.
0: بس بعت لنا رساله بيقول الاستاذه ليلى عبد اللطيف قالت منتخب عربي اسمه يحتوي على حرف الراء سيصل لنهائي كاس العالم, اعمل نفسك مصدق.
1: تعال نعدي المسج دي.
0: العراق مشوارها صعب قوي ان توصل كاس العالم.
1: تعال نعدي المسج.
0: العراق مشوارها صعب قوي.
1: طب
0: موريتانيا ما دخلتش.
1: ايوه
0: معنا مين تاني؟ قطر موقفها صعب برضو. مين تاني عندنا حرف الري؟ دي ممكن تبقى لعبه عامه معنا يوم الخميس
1: بالظبط,
0: خبات فيها حرف الري منتخبات عربيه بتاع مشاركه في كاس العالم.
1: ليلى عبد اللطيف توقعت مكسبها
0: بالظبط. طب احنا معانا ساره. ساره ازيك؟
2: ازيكم يا جماعه, عاملين ايه؟
0: اخبارك انت؟
2: الحمد لله انا مبسوطه جدا.
1: ده احنا اكتر يا ساره والله. انت اتفرجتي؟
2: انا بكلمكم والله بجد.
1: صحيتي من نمتي وصحيتي اتفرجتي ولا مطبقه من امبارح؟
2: لا مطبقه لسه من
1: امبارح. عايش يا ساره, عايش. طب ساره انت كنت بعت لنا فويس نوت بعد اذنك قلنا ما ينفعش نشغلها على الهوا, لازم انت تطلعي لايف تسمعينا الفويس نوت بنفسك.
2: لا انتوا اصلا عايزين تشغلوها لان مصر كلها بجد مبسوطه, وانا يعني مبسوطه جدا وفخوره جدا ببلدي بجد والله.
0: يا رب دايما يا رب دايما.
2: انا عملت كده من غير اي تفكير, لان الشيء طبيعي جدا ان انا في قمه السعاده.
1: تعبير عن الفرحه طبعا. طب ما احنا عشان كده مكلمينك يا ساره بقى. يعني
0: لحد دلوقتي احنا ما قلناش محتوى الرساله, فهتقوليها لنا ولا نعمل
1: يلا
0: ايه؟
1: اعمليها لنا.
2: اشغلوها لان بصراحه متوتره جدا.
0: انت في الشغل يا ساره ولا انت في البيت؟
2: لا في البيت.
0: كانت في الشغل كانت هتبقى احلى.
1: دي كانت هتبقى احلى.
0: تبقى احلى بكتير. اللي هو ساره عامله مصيبتين, اول حاجه بتكلم الراديو, سايب الشغل بتكلم الراديو. بالزبط. تاني حاجه يلا يا ساره.
1: يلا يا ساره. يلا.
2: مش عارفه اعملها ازاي.
1: يلا يا ساره افتكري الماتش, افتكري الحاله اللي احنا فيها وهتيجي.
0: يلا يا ساره.
2: طب اوكي معلش, ممكن ثانيه واحده بس.
0: ثانيه واحده اقفل الباب على بابا عشان ما يقومش يرننا احنا الثلاثه على. مفهوم.
1: حضر الحنجره.
0: يلا. ساره انت وقعتي ولا انت في البلكونه؟
1: ساره استني عشان وقعتي مننا في النور. انت وقعتي فعلا ولا ايه؟
2: لا بس اللي هو مش يعني مش قادره بصراحه, بضحك كتير قوي.
0: بتضحكي كتير؟ خلاص يا ساره.
1: بصي الزبروطه وصلت, والف الف مبروك, وبسطنا بيها جدا جدا, وهنشغل فويس نوت برضه عشان كده.
2: الف مليون مبروك.
1: بروفيشنال.
2: مبسوطه جدا ان انا كلمتكم.
1: ميرسي جدا يا ساره, ويومك جميل ان شاء الله.
2: هو انا ممكن الاقي عندكم تسلل الايادي؟
1: تسلم الايادي.
0: هندور لك عليها ولا بندور عليها بقى لنا حبه وهنشوف القصه دي.
1: هنشوفها لك.
2: تمام اوكي. ماشي جدا على المكالمه الجميله.
1: ميرسي ليكي انت يا ساره والله. صباح الفل عليكي
2: حبيبتي. يا
0: فندم مشاركانا في الحفله دي ولا انت هتخشي تنامي بعد
2: لا لسه مستنيه
0: مكملها. ماشي خلاص يلا صباح الفل.
2: صباحكم
0: الفل. صباح الفل.
1: صباح الفل.
0: يلا نسمع ساره كتبعت لنا ايه. دي حنه
1: يعني
0: شمال فاهمة قصدي ايه. خطيرة صار.
1: عظيمة يا صار.
0: خطيرة. في حد قال لك صارة ظلمت ان الزغروطة ما طلعتش على الهوى وده حقيقي. ده حقيقي زغروتها حلوة قوي.
1: بداية الزغروطة جت بس هي صارة عمالة تضحك من كتر الفرحة بس فايه فوقعت مننا.
0: في حد بعت بيقول لي ده يوسف وكاتب لنا ايوه ده انا.
1: ماشي
0: ده انا فعلا. ده انا جدا عامه فاهم انا كده في العائله يعني.
1: مش معقوله مش معقوله.
0: تمام.
1: الناس عارفاك اكتر ما عارفه نفسها. تمام. حقيقي يعني. مين يا جماعه ما نامش من امبارح قولوا لنا وابعتوا لنا على 015-5952-1006. لسه في احتفالات ولا الناس ابتدت تنام؟ عشان حاسه النهارده ما فيش نوم. ما ينفعش يكون في نوم. كنا امبارح بنحاول ان احنا نتكلم مع الاتش ار وبنوجه رسائل كده خفيه بعد اذنكم. طب التاخير المواعيد كل الكلام ده يعني عايزين نتفرج على مصر. ما ينفعش برضو مصر محتاجانا نقف جنبها. وميعاد الماتش طبعا صعب على ناس كتيره جدا جدا خصوصا ميعاد شغلهم. يعني مش عايزه اقول مثلا اللي هو من سبعة ده كان سهل شويه انما ميعاد شغلهم 9 و10 وكده الموضوع كان هيبقى صعب جدا. انما دلوقتي الناس صاحيه ومكمله بنفس الطاقه بنفس الاداء عايزين يحتفلوا مش حاسين ان هم نايمين عايزين يشتغلوا يحتفلوا الدنيا. لا النهارده اليوم جميل.
0: يوم جميل
1: والله.
0: بدايه يوم حلوه قوي الحمد لله
1: يا رب يا رب.
0: طيب احنا دلوقتي معانا جوزيف بيكلمنا منين يا جوزيف؟ صباح الهنا.
3: صباح الورد يا جوجو. صباح الكل يا فندم.
1: هاي جو ازيك عامل ايه؟
3: الحمد لله تمام. انا بكلمكم من الكويت.
0: من الكويت اهلا بيك.
1: مستنياك تقول له منين من الكويت.
0: يعني من الكويت العصر.
1: منين من الكويت؟ يوسف بس يحب ايه يعرف تفاصيل كده
0: شويه. طيب جوزيف احكي لنا على الاجواء عندك. الجاليه المصريه عامله ايه والدنيا عندك عامله ايه والاحتفالات ماشيه ازاي؟
3: عايز اقول لك يا جو هنا الوضع مختلف لان انتوا يعني كلكم في مصر عادي مصريين. احنا هنا الوضع مختلف لان يعني واحنا بنحضر المباراه معايا مغاربه توانسه جزائريين سوريين فبيبقى الوضع مختلف لان كلنا هنا بقى ما فيش بقى ان هو مصر ومش مصر هو حد فريق عربي بيلعب.
0: طب بجد
3: زي كل اللي قاعد حواليك كله بيشجع يعني فاهم وكلنا بنبقى اصحاب فبيبقى يعني زي ماتشات المغرب برضو بيبقى كلنا ملمومين بيبقى الوضع مختلف تماما يعني بنحس بوحده هنا يعني بندور عليها بصراحه مش بتبقى موجوده دايما.
1: مفهوم جدا جدا والله مفهوم يعني حاجة لذيذة قوي قوي قوي. وهي فعلا هو بيبقى حدث كل فين وفين لما تلاقي كلنا ملمومين على فرحة واحدة يعني محدش بقى. أنا
3: عايز أقولك المدير بتاعي فانا مغربي لقيته بيكلمني بين الشوطين بيقول لي لو عايز تتأخر اتأخر براحتك احضر الماتش وريح شوية وتعالى في الوقت اللي انت عايزه.
1: ده ايه الحلاوة دي ده ايه الحلاوة دي ده يعني يا ريت المود ده كل يوم.
3: لا فعلا الكورة والحاجات دي بتخلي عندنا الاحساس هنا مختلف تماما وبتجمعنا هنا حتى لو احنا مش مصريين بس عرب مع بعض يعني بتخلينا في جو تاني خالص.
0: ايوه عم جوزيف الكورة عامة هي لغة مشتركة بين شعوب كتير جدا احنا ممكن ما نكونش عارفين نتكلم.
3: هي لغة مشتركة يا جو بس صح. لازم نسامح زيزو بغض النظر.
0: اتقل بقى عليا انت جاي تعمل لي مشكلة ولا انت بتعمل ايه؟
1: احنا ما صدقنا
0: نسكته يا جوزيف. انت بتغفلني على الهوا ولا ايه؟ انا مش فاهم.
1: استنى بقى ما تسخنوش الولد احنا ملصمينه.
3: جدا ان انا مبسوط جدا ان انا بكلمكم يعني انا حاولت كذا مرة اكلمكم دي اول مرة اكلمكم ومتابعكم دايما يعني ما يعني انا في الطريق دلوقتي في العربيه يعني انا ما بغيرش القناه بتاعتكم يعني.
0: حبيبي يا جوزيف والله احنا النهارده كسبنا مكسبين الماتش ومداخلتك معانا.
1: والله
3: ربنا يخليك يا جوب جد انا عايز اقول لكم انتوا بتهونوا علينا كتير خالص.
0: حبيبي يا عم والله
3: الساعتين دول يعني انا على الاقل بقضي ساعه في العربيه في الطريق.
0: حبيبي والله يا عم جوزيف والله
3: بتفرق معانا جدا يعني.
0: الله يخليك والله ده شرف شرف كبير كبير كبير
1: يعني. يا رب دايما كده يا رب
3: ويا رب اسمع صوتكم دايما على خير واسمع صوتكم الماتش اللي جاي ان شاء الله
1: يا رب.
3: بنقول مش موضوع طموح لا لازم احنا نطمع ونطمع زيادة. ما دام عندنا فريق حلو ومدرب حلو إن شاء الله بعد ماتش إيران يكون لي مكالمة تاني معاكم
0: يا رب
1: إن شاء الله بإذن الله.
3: حاجة من الأحداث تصورها
0: صور وابعت لنا.
1: يلا
0: صور وبعت لنا
3: ان شاء الله.
0: ممكن نعمل فكره حلوه ان احنا نجمع الاحتفالات الناس كلها اللي بتبقى بتسمعنا من حتت كتير, ممكن نشوف الاحتفالات دي ونحطها في فيديو ونشوف كده مع السوشيال ميديا نعمل ايه وهنحاول نجمع الاحتفالات دي. ميرسي جدا يا جوزيف والله. في واحد بيقول لك بس انت تلاقي مديرك قال لك كده في الشوط الاولاني عشان احنا كنا خسرانين يعني.
3: لا صدقني انا عايز اقول لك حاجه بامانه, مش هطول عليك, انا عايز اقول لك بامانه انا يعني توري ما كانش عندي ثقة وقلت ممكن نتعادل. لقيته بين الشوطين بعت لي مسج بيقول لي لا هتفوزوا بعد ما جبنا الجون الاول, بيقول لي هتجيبوا الثاني والثالث.
1: طب والله جميل.
0: هو منين مديرك؟
1: مغرب.
3: مغربي.
1: والله في الخير. ماشي. في الخير.
0: صباح الفل عليك وعليك.
1: قول له ان احنا بنسلم عليه جدا الوارد. من مصر.
0: صباح الفل.
1: صباح الفل.
3: صباح.
0: صباح الفل.
3: باي باي.
0: باي باي. طيب في لا يا جماعه والله التشجيع ما نخليهوش طائفي فلان عشان بيلعب في حته فلانيه فنفرح ونزعل. احنا بنتكلم دلوقتي كله منتخب مصر, احنا زعلانين على كل ضاعت عشان هي كانت سهله, لعيبه كلها بتضيع وكل حاجه, بس الدلع احيانا
1: الدلع
0: بيخلي الموضوع. جوزيف قال جمله مهمه جدا, قال لك احنا زي ما كنا بنتكلم في الاول ان احنا لازم نبقى طماعين وكل حاجه, احنا دلوقتي في فتره حلم عامه عايزين نعيشه ونعيشه للاخر, بس عشان نوصل لاخر الحلم لازم نصدق
1: فعلا.
0: ف ثقتنا في الرجاله بتاعتنا, ناخد كل ماتش بماتش وباذن الله باذن الله باذن الله.
1: يا رب يا رب
0: يا رب ان شاء الله. انتوا فاهمين يعني القلوب
1: تكمل فرحتنا عند بعضيها ان شاء الله باذن الله.
0: سمعنا اغاني كتير قوي وطنيه وابتدينا يومنا بايه اليوم الحلو ده, تعالوا نكسر كده الحته الاغاني كده كده. احنا لسه بنفرح
1: بالوطن
0: لسه بنحتفل والحدوته دي كلها, بس نروح لحاجه بقى في الشخلعه منه عشان نتبسط. تمام نهزر خالص بقى. يلا بينا.
1: ماشي يا جوجو.
0: يلا بينا. يلا بينا جماعه.

0: شجع من قلبك واكسب بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع اهم المتحدثين في اهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام.

0: فين التليفونات يا جماعه؟ في الناس ابتدت تتعب مننا ولا ايه؟ لا لسه بنحتفل، لسه بنحتفل وسامعين ان الاحتفالات موجوده في كل حته، فمستنيينكم بقى. طيب. يعني اللي سمع الفويس نوت بتاعت ساره، عايزين بقى حد يعلي على ساره، ايه رايكم؟ ساره اديتنا زغروطه يعني اصلي.
1: صح.
0: مين هيعلي عليها؟
1: طيب في حد بيقول كنت داخل رهان مع مدرب الجيم بتاعي على ان لو مصر كسبت مش هلعب رجلين، الحمد لله ربنا نصرني. تعمل ايه؟
0: نستغل بقى، نستغل يعني الموضوع في اي حاجه.
1: واحد تاني يقول لك انا رحت لدكتور الدايت، لو مصر كسبت انا
0: هيبقى اليوم فري،
1: الاسبوع ده كله فري.
0: الاسبوع كله فري.
1: طب خلاص يا جماعه انتوا بتتلككوا، تمام.
0: لازم لازم يعني لازم نستغل الفرحة دي والسعادة دي ونخش بقى نطلب من مديرنا بقى الحاجة اللي احنا نفسنا فيها. استنى كده وهو ايه مبسوط وسعيد ونستغل الموضوع ده.
1: مها من الرياض
0: اللي انتوا عايزينه، الحد اللي انتوا عايزينه.
1: مها من الرياض.
0: ايه مهموها؟
1: اه منك يا مها، قاعد على السقطة واللقطة.
0: حبيبتنا مهموها
1: تقول لك يوسف ما كانش بيطيق نتسى سطلانة، ارجعي من 3 سنين بفيديو ما كانش بيحبها، دلوقتي سبحان مغير الأحوال. فعلا
0: حكم.
1: وعجبي
0: وعجبي يا مها والله.
1: اه طيب
0: مين تاني؟
1: مين تاني؟ حد بيقول نفسي اطلع معاكم، حد كلمني قال لي هتدخلي معانا بس ما طلعتش. مين اللي عمل كده؟ اميره نصر. احنا صبحنا عليكي صباح الفل اميره نصر من هنا، انا فاكر كويس.
0: صباح الفل عليك يا اميره،
1: صباح الهنا. مين
0: شوفي لو تبعت لنا زغروطه بقى انت كمان كده نشوف الاحتفالات. وفين الفيديوز يا جماعه بعد اذنكم؟ في ناس بعتوا لنا فيديوز للاحتفالات وللتشجيع وكل الكلام ده، ابعتوا لنا بقيه الفيديوهات عشان هنظبط لكم فيديو لذيذ كده ممكن ننزله على السوشيال ميديا، فيديو مجمع لفرحه الشعب المصري وهو بيشجع وهو بيحتفل بعد الفوز والاجواء اللذيذه بقى من يعني من كل البلاد. الناس اللي بعتت لنا بعتوا لنا من الكويت وبعتوا لنا من مصر وبعتوا لنا من الصعيد، بعتوا لنا يعني من حتت كتيره جدا جدا، مستنيين المسجز.
1: طيب حاجه من الحاجات الحلوه برضو اللي الواحد شافها هو جاي النهارده الشغل، الاحتفاء والاحتفال اللي موجود في الشارع، رجعنا تاني نمسك العلم على العربيات.
0: أوه.
1: علم البلد مش علم انديه وكل نادي بيحتفل ببطوله معينه بياخدها، لا فكرة ان علم مصر تاني رجع يرفرف على العربية والناس مبسوطة وكده، بس برضو بالعقل لان لما كانت الدنيا فاضية الصبح
0: كان في شوية
1: الناس بتجري. فبالراحة جماعة عشان احنا بنقول النهاردة يوم احتفال، مش عايزين يقلب بايه بنكد، تمام؟ بعد شر الجميع عايزين بس نقول للناس اللي في الشارع دلوقتي عشان نعمل حاجة لذيذة قوي. هل لسه في احتفالات يعني الناس اللي بتبعت لنا على الواتساب بس كده تبعت لنا دلوقتي؟ الشوارع كوبري اكتوبر، جامعة الدول، صلاح سالم، المناطق في التجمع في اكتوبر، في المرج، في ارض، في اي حتة، في اي منطقة في مصر عامة فيها اي نوع من انواع الاحتفالات. طبعا مفيش تجمهر ولا اعداد كبيره وكل حاجه، بس اللي شايف نفسه دلوقتي
0: شكله ايه؟
1: في عربيات وحاجات كده حواليه، عشان احنا الاغنيه اللي جايه عايزين نعلي الراديو جامد قوي ونشوف مين بيسمع نجوم افقام جنب بعض ونعمل دوشه في المكان اللي احنا فيه ده.
0: يلا بينا
1: نعلو ونبسط وبتاع من غير ما نعطل قوي حركه المرور، بس نخلي بالنا ايه ان احنا في الاول في الاخر بنحتفل فمش عايزين ناذي حد. فانا انت مشغله ايه؟
0: انا بشوف احتفالات بس.
1: مونولوج.
0: بشوف احتفالات اللي الناس بتبعتها لنا. طيب ابعتوا لنا يا جماعه على 015-5952-1006 ايا كان الاحتفال، ما حدش يقول اصل احنا الاحتفال كان عالضيق، كان مش عارف ايه، صوره فيديو اي حاجه ايا كان عاداتكم ايه، ورونا انتوا بتحتفلوا ازاي، ورونا فرحتكم اللي موجوده. ويعني الشوارع كلها النهارده هتبقى بتحتفل، مفيش نوم مفيش نوم. الناس اللي كانت قلقانه من امبارح ان هي اللي هيطبق واللي هيقوم من بدري جدا وهينام امتى وهيشتغل امتى وكل الكلام ده، حدش عارف ينام من الفرحة. يعني عارف كده لما تدعي يا رب اللي هو فرحة تبكي منها العين، ده اللي بيحصل والله العظيم. الواحد مش جاي له نوم.
1: تبتدي الدعوة كده
0: لما بس لا مش بدعيها كده، بدعيها بطريقة تانية بس.
1: سمعين
0: نسمع. هنبعت لك الفيديوهات كلها ماشي؟
1: هنعمل كده من كذا حته، في ناس كتير بعت لنا من الكويت ومن امريكا ومن كندا
0: والله احتفالات خطيره،
1: من القاهره ومن اسكندريه ومن هنا ومن سوهاج ومن حتت كتير جدا. في مين تاني؟ والله كنت اقرا حاجه بس نسيت. فاحنا دلوقتي هنعلي الراديو قوي طبعا بعد ما نوفضنا نسكت عشان ما نعملش دوشه في الشارع ونعمل اغنيه كده اللي الشعب المصري يحب يرقص على الاغنيه اللي جايه دي عامه. فاحنا هنشغلها وصغريته بتاعه كده فعلوا الراديو، ولو لقيتوا حد جنبكوا على كوبري على اي حاجه في حته فيها تجمع مشغلين
0: نفس الاغنيه
1: يلا نبدل ابتسامات وما تستغلش الموضوع. سامعك يا اللي عليت الراديو شايفك، ها تستغلش احنا كلها المولد ده هيتلم
0: الليله عيد
1: فاهم قصدي، بس في نفس الوقت كده يبقى في كود ما بيننا كده احنا عارفين بعض
0: من الصبح، والناس مستغربه بتقول الناس بتبتسم في وش بعض.
1: صح،
0: صاحيين من بدري جدا او يعني مش نايمين من امبارح وبنبتسم في وش بعض.
1: صح،
0: وبنحتفل مع بعض
1: واجيال مختلفه يعني ناس كبيره بتهزر مع شباب صغير والشباب الصغير بينكش الشباب الكبيره ورجاله وستات يعني في حاله لذيذه خلينا محافظين عليها. ويلا بينا بقى نوز علي بقى الراديو خالص بقى وبصوا لبعض وشو انت بتسمع نجوم افهم مش عارف يلا بينا
0: يلا بينا وابعتوا لنا وفرجونا يلا.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6857 جنيه للبيع و 6834 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6000 جنيه للبيع و 5980 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 48600 جنيه، سعر الفضه عيار 999 113 جنيه للبيع 109 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: توقع نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي هيفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب، وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام عليك.

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 نجوم اف ام تي في.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: احتفالات يا جماعه، مستنيين نشوف هل قابلتوا حد يسمع نجوم. قابلتوا حد بيسمعنا ولا قابلتوا حد يعني اللي احنا قلنا لكم الاغنيه اللي فاتت عشان هي كده، فعلوا الراديو على الاخر وتواصلوا مع بعض من خلال عيله عيش صباحك اللي موجوده في كل حته في مصر وبره مصر. فلو قابلتوا حد بيسمع وشارككم الاحتفال ده فايه بس بعدين
1: عشمتوني ان انتوا هتكلموني ليه بس يا جماعة ليه؟ والله احنا كلمنا كذا رقم يعني الدنيا ما كانتش احسن حاجة، الموضوع ما كانش ظابط وفي ناس ما ردتش علينا، فعلى ما هي على ما احنا بنطلع بريك علشان نقدر نكلم الارقام الموضوع ما بيبقاش ظابط قوي. ايه ده اسو، مرسي يا اسو جدا على الصور الجميلة دي حقيقي، يعني شكرا. التابلت علق من كتر المسج. لا بعت لنا صور لذيذة
0: بجد.
1: استنى بس يعني
0: كان في حد بعت لنا صور واحنا فرعنا ما اعرفش ليه، يعني كان
1: فين
0: كاتب مش عارف ايه على ان انا رمسية
1: ايه
0: وانت يا كان عامل لك ام الهول يعني جايب ام الهول وحط وشك عليه، وغالبا هو ما قاليش الاسم بس انا توقعت ان ده يبقى
1: يعني يا ريت يكون توقعك انت يا يوسف عشان ما زعلش. مفهوم والله. انا بقول نختم.
0: لا ليه يا عم احنا بنحتفل
1: واضح ان التطبيقه ابتدت تطلع دلوقتي. ابتدينا نهيس
0: طبعا نمت من حلقه امبارح.
1: قال لك عشمتوني انتوا هتكلموني ما كلمتونيش زي هدف زيزو اللي ما جيش ماشي. اوكي احنا هنمسكها بقى ايه يعني هنضرب بيها المثل
0: جايين كده.
1: في حد لسه بعت لنا انا صاحيه الكلام على ايه، يعني ايه الكلام على ايه؟ معلش
0: الكلام
1: يعني
0: على ايه؟
1: يعني ايه يعني ايه يعني إيه؟ انت منين
0: يعني ايه الكلام على ايه؟
1: الكلام على ايه النهارده؟ الموضوع على ايه
0: النهارده؟ بنتكلم على في فرح بلوجر كان موجود من يومين على على السوشيال
1: بالظبط.
0: فبنبارك
1: لها النهارده.
0: ده انا ماتش منتخب مصر النهارده واول ثلاث نقط على بعضهم عشان احنا
1: على بعضهم
0: خدنا النقط دي قبل كده متفرطه يعني
1: اكبر عايزين نبخر.
0: يعني اول مكسب لينا في كاس العالم منذ فجر التاريخ، فبنحتفل. فاحساس جديد، احساس جميل، احساس بقى لنا كتير قوي ما اجتمعناش عليه، فمبسوطين. وفي نشوه كده مكمله معانا ان شاء الله يا رب تكمل في بقى اليوم. ولسه كنا بنقول ان بدايه اليوم لذيذه، الناس بينها وبين بعض في روح حلوه، الناس النهارده داخل الشغل مفوقه على غير المتوقع. احنا كنا بنقول عايزين نزق ساعتين زياده عشان الناس
1: هنبقى تبقى نايمين على نفسنا والناس كلها سهرانه وكده، لان ما حدش عارف اصلا يجيب نوم من كتر السعاده ومن كتر الفرحه. الحمد لله يا رب.
0: لابد.
1: يوسف بيقول لنا بجد طول الطريق الناس فرحانه وبتزمر، انا رايح الموقع دلوقتي وهروق على المقاولين والعمال.
0: فاهم قصدك جدا.
1: بقى يلا يا يوسف يا رب تكون
0: صباح الفل عليك
1: بطريقه ايجابيه.
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله يكون بطريقه ايجابيه. بيقول ما نمتش من امبارح وبتفرج لوحدي في البيت. ماشي. لا النهارده يوم جميل، يوم جميل وهيكمل كده وهننسى اي حاجه مضايقانا، هننسى كل المشاكل بينا وبين اي حد مشاكل وشفناها، نحتفل معاه، احنا كلنا مجتمعين على فرحه واحده النهارده. يا رب بس ما نقعش في نص اليوم كده ايه من قله النوم. مشروب الطاقه هيظبط الدنيا ان شاء الله.
0: يلا بينا نطلع نسمع اغنيه نستقبل اخر مكالمه معانا النهارده ولا
1: يلا يا جماعه. ومستنيين الفيديوهات بتاعه الاحتفالات بتاعتكم على 015 5952 1006.

0: فيديوهات خطيره طبعا فيديوهات خطيره طبعًا. خطيره خطيره لا لا لا لا بجد طاقه كده معينه وعايزين نفضل مكملين بيها حبه حلوين يعني نفضل مكملين بيها. عايزين نقول حاجه مهمه بس عشان ما ننساش الفرحه هتنسينا مواعيد ماتشات النهارده يا جماعه
1: تنسينا ثانيه هوب ستوب
0: ايه في ايه
1: تنسينا يا باشا
0: نقول بس ان بقى قلنا معلومه بس
1: في ماتشات النهارده في كاس العالم
0: في ماتشات النهارده اللي عايز يتفرج
1: لا لا هنقولهم
0: كاس العالم لسه مكمل
1: هنقولهم هنقولهم بس انا قصدي يعني ان احنا من كتر الاحتفالات شويه مبالغه كده
0: نسينا حاجات كتير قوي
1: اه ولا قلنا
0: قلناش الجو حاجه الجو حلو النهارده
1: بس
0: هو حلو
1: نقطه
0: بس
1: حتى لو حر
0: ايه اليوم الحلو ده ايه الجو الحلو ده هو حلو
1: بالظبط
0: حتى لو حر حتى لو يعني
1: في حد بيقول ما ينفعش تخليكم معانا لغايه الساعه 5
0: يعني يا ريت بس احتمال كبير بقى ايه تلاقوا سكوت يعني نقوم ايه مقايلين انا ويوسف كده وتلاقوا الصمت الرهيب
1: عمرو عبده صباح الفل عمرو هنعمل كده
0: صباح الفل
1: حد بيقول لي مش ناسيين زيزو ماشي
0: مفيش فايده مفيش فايده
1: سخنتي الدنيا انت علي سخنتي الدنيا
0: انا ما سخنتش حاجه انت اللي عملت تسخن من الصبح
1: ماشي
0: اقول نحتفل بس نحتفل بس
1: شنودة من استراليا بيقول الف مبروك لمصر طب شنودة احكي لنا الدنيا عندك بتقول ايه اكيد في مصريين كتير
0: احكي لنا عن الاحتفالات كده
1: اتفرجوا على الماتش وبرده توقيت الماتشات عندكم عامله ايه
0: مواعيدها ايه صحيح
1: صح حد بيقول مصطفى الشوبير اتكلمنا عليه لا لا لعيبه كتير النهارده كانوا رجاله طبعا مصطفى يعني تألق وزاد عن مرماه ويعني لولا وجود مصطفى الشوبير بتألقه ده النهارده وتوفيقه الصراحه لا كان الموضوع هيقلب بخم انسى
0: لا لا
1: بقى
0: الحمد لله.
1: انسى المزيكا دي كلها وانسى الفايب اللي موجود عامه في الشارع
0: قوي.
1: يعني
0: قوي.
1: كانت هتبقى قصه تانية خالص
0: هنرجع باتنين حزين بجد
1: جون لا يسأل عليه بالمره فصراحين كده من المدافعين والتمركز كان سيء فهو لا يسأل عنه بس الصراحة هو شال كتير قوي عننا فيعني نقدر نقول احنا الحمد لله الحمد لله ربنا يحفظه يا رب يا رب ربنا يحفظه عندنا جون يعتمد عليه كده لما عند الجون واثقة فيه أمنك كده جون نص الفريق الواتساب علق خالص
0: ما هو ده بقاله شوية حلوين
1: فانت اديتهولي اول ما علق
0: لا والله يعني اشتغل معايا شويه ورجع علق تاني معاك
1: عارفين
0: يعني لما المسجز بتيجي ورا بعض ورا بعض
1: عارفه لما بتكسري حاجه او مثلا بتعملي حاجه في البيت مثلا وبعد كده تقومي بتديها

0: والجزائر الساعة 6 صباحا بتوقيت القاهرة.
1: أول فرقتين عرب في المونديال ده يقابلوا بعض. كل التوفيق ليهم وكل التوفيق برضو. عندنا منتخب تاني ماتش بتاع ثلاثة، مين اللي هيلعب؟
0: ماتش ثلاثة السنغال والنرويج.
1: السنغال والنرويج الماتش ده هيبقى حلو، بس يا مين
0: يصحى له بقى الساعة 3 يعني الواحد عايز يتعافى من تطبيق امبارح. امبارح والنهارده مش عارفه اقول امبارح ولا النهارده، يعني هو يوم واحد بالنسبه لي.
1: صح.
0: من شويه ده اللي هو امبارح.
1: طيب
0: اشتغل ولا لسه؟
1: يعني في حاجه ابتدى ينزل. هو كان الماتش الساعه 11، اخذنا اجازه عشان مصر. ده انت بتكلمنا منين؟ ده استراليا. صباح الفل.
0: صباح الفل. في شركات كتيره ادت اجازه النهارده بمناسبه الماتش عشان الموظفين طبعا اللي سهروا يقدروا ان هم يريحوا بقى بعد الماتش، سواء كان هيبقى فيه احتفال او مش هيبقى فيه احتفال. والحمد لله ان هي فيها احتفال. مصر بتفرح النهارده وهتفضل تفرح، وزي ما قلنا نسيب الاستوديو التحليلي لبعدين. مش
1: صح.
0: لازم سيبوا التحليلات ونمسك في بعض بعدين.
1: لا، سيبوا التحليلات ونمسك في الكوره بتاعت زيزو. ليه؟
0: مفيش فايده.
1: سيبوا التحليلات خالص.
0: نسيب التحليلات بس.
1: ساعات كده خلي بالك كل واحد فينا عامه بيبقى في الموقف بتاع زيزو ده دلوقتي، اللي هو تبقى انت عملتي كارثه في حاجه ما، بس الموضوع يعدي وتقول الحمد لله. ايه؟ نسيت الساندوتش. يعني اللي هو
0: يعني في وسط الفرحة كده الموضوع ممكن
1: الموضوع
0: بس الفرحة اللي هي فرحة
1: بس على مين؟
0: مؤقتة.
1: على مين؟
0: ولفوق بقى
1: احنا هنا.
0: تعالى بقى
1: ابو الزيز، كاس عالم وكده، انت فاهم.
0: كاس عالم وكده
1: صح. طيب معنا ايه تاني؟
0: معناش حاجة بقى.
1: ليه معناش حاجة؟
0: معناش حاجة.
1: احنا في فترة
0: عايزين نسيب القاعة لسارة النجار بقى تيجي تكمل احتفالات معاكم. واحنا هنجيلكوا بكره ان شاء الله.
1: جايب تيشيرت المنتخب ولا ما ندخلهاش الاستاد؟
0: لا، لو مش من غير التيشيرت المنتخب ما فيش. والعلم ده بتاعي انا هرجع بيه. العلم ده يخصني.
1: اشتكي فاروق بقى يعني.
0: شكرا يا فاروق، جايب لنا الاعلام وحاططها في المكتب وقافل بالمفتاح. يعني عملنا احنا ايه دلوقتي؟ كويس ان انا جبت العلم معايا. شكرا يا فاروق. قال لك الاعلام في المكتب عندي. حاولوا افتحوا المكتب.
1: ده عامل لنا تريجر.
0: تريجر هانت.
1: طيب عندنا مين تاني؟ طيب اميزنج.
0: ايه؟
1: اميزنج. في شركات اللي هو كانت عندها قرار اداري ان الناس تشتغل من البيت.
0: من البيت؟
1: رجعوا في
0: ايه
1: في كلامهم لما لقوا ان الدنيا حلوه.
0: ما تهزرش.
1: ما دام انتوا صاحيين احنا شايفينكم على جروب الشغل اصلا عمالين تحتفل وبتاع، يلا حبيبي انت وهو الكلام هيبقى حلو قوي بقى في الكوره، بس تعالى من المكتب. يعني
0: لا وحشه دي، يعني ما تبقاش عشمتنا امبارح ان احنا هنشتغل من البيت وتيجي الصبح تفاجئنا ان احنا لا احنا هنشتغل. ايه ده؟
1: في يعني
0: لا انا خلينا قد كلمتنا بقى، يعني ده ما مش بنهزر.
1: طول عمرنا بنسمع على ورك فروم هوم، ان انت تشتغل من البيت. اول مره الورك نفسه يجي يقول لك تعالى اتكلم في الكوره من الشغل، مش من البيت.
0: بالظبط.
1: ف
0: اتعكست.
1: بالظبط.
0: هم كانوا مستنيين نتيجه المباراه ويشوفوا هل هيسيبوا الناس مأجزه. لما لقوا ان احنا خلاص لا احنا بنحتفل، لا تعالوا احتفلوا بقى في الشغل علشان ايه؟ مش زيطه هي.
1: صح كده.
0: ما تسيبوا يا جماعه، سيبوا الناس تحتفل النهارده. والناس اللي هتوصل شغلها متاخر، معلش خلي اليوم يكمل سعيد ولذيذ وجميل، والناس تفضل بتضحك في وش بعض ومبسوطه بفرحة الفوز. يا رب دايما كده يا رب، وتكمل كلها كده يا رب.
1: طيب قبل ما نختم حلقتنا، انا عايز اصبح على واحد من الجنود المجهولين في الجهاز، وواحد من الناس اللي ليها دور مهم جدا جدا جدا جدا في الانجاز اللي حصل النهاردة ده، وهو عمر رواش. عمر يا رواش، صباح الفل والجمال عليك. بيسمعنا دلوقتي من داخل فندق منتخب المصري وهو قاعد وسط اللعيبة. عايزيننا نبارك لهم. رجالة كلكم، رجالة الجهاز، برجال المهام بتوع غرف الملابس، بالجهاز الفني، باللعيبة، بكل الناس. احنا وراكم وبندعمكم وبجد مبسوطين جدا، ونفسي يبقى وصل لكم احساس الناس في الشارع عامل ازاي. الناس رايحة الشغل النهاردة وهي مبسوطة مره من مرات. حتى في ناس بتقولك انا اول مره اروح الشغل ونفسي مفتوح، عايز اقابل ناس.
0: انا متحمس ان انا نازل رايح الشغل، عمرها ما بتحصل دي.
1: في ثقافه كده عندنا احنا شعب دمه خفيف وبيحب يهزر وبتاع، بس مش قبل الساعة 10 11 الصبح.

0: النهارده والدنيا في
1: الساعه 6 الصبح,
0: الناس ماشيه بتحضن وتبوس في بعض وبيسلموا على بعض, واللي كسر على التاني بيضحك له, واللي مش عارف مين بيفتح له الباقي, الحاجات العاديه.
1: عارفين الاعلانات اللي بنتفرج عليها اللي هي مش حقيقيه؟
0: الاعلانات اللي هي بتاعت
1: اعلان
0: تكييف تكييف اللي هو بيلطف مش عارف ايه, فتلاقي الناس كلها بتتخانق مع بعض والناس كلها بتتكلم. احنا دلوقتي في حاله, انتوا وصلتونا في حاله, الشعب المصري كله ملتف حواليكوا, الناس مبسوطه بيكوا جدا جدا جدا جدا, شكرا ليكوا, هنفضل وراكوا, هندعمكم, هنحلم, هنصدق الحلم ده, واحنا طماعين, فمستنيين منكم اكتر, وباذن الله باذن الله باذن الله ترجعوا لنا بنتيجه تبقى مرضيه لينا جميعا, تبقى كتبتوا تاريخ باساميكم, كتبتوا تاريخ لمصر باذن الله, وانتوا اوريدي ابتديتوا كده باول فوز لمنتخب مصر في كاس العالم في تاريخها, فدي حاجه احنا مبسوطين بيها جدا جدا جدا, وهنحاول ننقل لكم طبعا انطباع الشارع والشعب المصري مبسوط قد ايه, فبنشكركم جدا. رواش صباح الفل, بنهدي لك انت بقى والمنتخب اللقطه اللي جايه دي. بريمي عزه تسيبنا سنه كده عشان خاطر الناس ايه تبسط معانا. تمام, هنختم دلوقتي, سمعنا اغاني كتير قوي لمصر النهارده وكده, اعلي الراديو قوي قوي قوي
2: يا ابني, انت
0: هتتخيلني
2: والله,
0: اطلع بس كوبري يتهز من كتر. يلا بينا
1: من الاحتفالات,
0: يلا بينا
1: الفل,
0: يلا.

ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك، الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15 057، رقم

0: إحنا روحنا غير أي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الأهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: فريش تكييف فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول. نعيشها ايه فريش، والجو فريش، يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

ميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
1: العاشره صباحا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يهنئ المنتخب والشعب المصري باول انتصار في تاريخ المشاركات بكاس العالم.
2: منتخب مصر يهزم نيوزيلندا 3-1 ويتصدر المجموعة السابعة ويقترب من التأهل للدور الثاني للمونديال للمرة الأولى في تاريخه.
1: محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة نيوزيلندا ويصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 3 أهداف.
2: وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأمريكي الخاص لشرق الأوسط ستيف ويتكوف تطورت المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني.
1: وزير الخارجية يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس التطورات الإقليمية.
2: قطر وباكستان يعلنان نجاح الجولة الأولى من المفاوضات بين أمريكا وإيران ويعلنان وضع خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في 60 يوما.
1: الخارجية الإيرانية تعلن الاتفاق على ترتيب آلية للمرور الآمن في مضيق هرمز.
2: قافلة زاد العزاء 218 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
1: وزير الزراعة يعلن تحقيق طفرة غير مسبوقة في توطين صناعة التقاوي وتطوير منظومة الصوامع.
2: طقس اليوم حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 33 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

يا صباح الفل، يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح النصر، ويا صباح الفرحة، وكل حاجة حلوة. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ مبروك لكل المصريين، ومبروك لمنتخبنا، وحاجة مشرفة، وحاجة جميلة، وحاجة مخليانا كلنا في روح كده، يعني كنا محتاجينها. الروح المعنوية كانت محتاجة تبقى أعلى شوية اليومين اللي فاتوا. مبروك لكل المصريين، وبجد يعني الفرحة اللي موجودة عندنا كلنا النهاردة، سواء بقى نمت يعني خدت ناب كده بعد الماتش أو لسه مطبق أو كده، بس في لا يا جماعة في فرحة. وبعدين احنا حلوين قوي، يعني حلوين قوي، ونازلين الصبح الدنيا لذيذة، وبنضحك في وش بعض، ومبسوطين، وحاسين كده اللي هو على فكرة احنا مصريين. في الفخر ده اللي عندنا، اللي هو احنا مصريين، محدش يتكلم معنا. طبعا يعني معاكم مين؟ معاكم سارة النجار، سلام عليكم يا جماعة، صباح الخير. الانتصار بس ايه والفرحة نستني. احنا هنا في ممنوع الجد اللي بيكون موجود معاكم كل يوم من الحد للتلات، من 10 لـ11 الصبح. وطبعا زي ما انتم متعودين عندنا بتبقى شوية حاجات ومواضيع وألعاب. ما فيش الكلام ده، هنكمل الاحتفالات. احنا الاحتفالات 3 أيام بلياليها. هكمل عادي، خدت المايك من يوسف وفنا ومكملين عادي جدا الاحتفالات بتاعتنا، لان بجد الفوز اللي حصل امبارح والانتصار اللي حصل امبارح، فكرة ان هو يبقى اول فوز في تاريخ مصر في كاس العالم بعد 92 سنة، حاسة ان هو حاجة احنا اصلا محتاجين ان احنا نحتفل بيها بغض النظر بقى عن اي حاجة. متصدر لا تكلمني. تكلمش معايا، كلم حد يكلمني معلش. ولكن فكرة اصلا ان احنا فزنا، وده اول فوز في كاس العالم، وبالنسبة ممكن لجيل كامل احنا اول مرة نشوف كده. هذا لم نسمع به من قبل. احنا اول مرة نشوف ده، يعني في جيل هو ما حضرش بقى ايام اللي فاتت بقى في كاس العالم، السنين اللي فاتت اللي هو احنا 2018 بعد كده ده. فبالنسبة لنا اللي هو ايه ده، ايه الحلاوة دي، وايه الجمال اللي احنا فيه ده. وفكرة فعلا ان انا بحب قوي اللحظات دي، وقد ايه ساعات الكرة مش ساعات، هي دايما هي اللي بتجمعنا، وهي اللي بتخلينا مبسوطين، وهي اللي بتخلينا فخورين. بيجيلك اللحظات دي بقى اللي هو انا مصري، قول انا مصري عادي. ايه اللي بيحصل؟ بحس دايما بيبقى الفخر ده والانتماء، وبتحس قد احنا جماعه، ما احنا لذاذ وبنحب بعض اهو، امال ليه جازين على بعض بقيه الايام؟ ما احنا الدنيا جميله اهو. ايه اللي بيحصل؟ لازم يعني لازم يبقى في ماتش. فالالتحام اللي بيحصل ده والروح الجميله اللي موجوده النهارده، الحمد لله يا رب، ويا رب تكمل على كده ونفضل على طول مبسوطين. ولكن خلينا في اللحظه اللي احنا فيها دي، ونفرح ونبقى فخورين باللعيبه بتاعتنا، فخورين بالمنتخب بتاعنا، وفخورين بينا احنا، بتشجيعنا، وان احنا في ظهر منتخبنا طول الوقت. محتاجين ان احنا نعمل ده، لان كانت في ناس كده ايه اللي هو لا بس يا جماعه انا ليه هصحى ولا طبق ليه، واحنا ممكن نبقى هنخسر، ما بقى انا نمت ولا صحيت على الفاضي، ليه اعمل كده؟ لا والف لا. تعالى هنا احنا كسبنا، والناس اللي نامت بعد اول شوط ينفع صحيت؟ لقينا 3 دخلت اول جون ماشي نيوزيلندا، اقول لك طب ايه انا اخش انام بقى دلوقتي؟ لا يا معلم صحيت لقيت فيه معركه، صحيت لقيت فيه انتصار مش طبيعي. فعامه ابعتولي على 015-59-55-1006 او كلموني على 388-350-22 نحتفل مع بعض. وقولولي بقى اتفرجتوا على الماتش فين، ايه الاجواء، انتوا في فين دلوقتي، رحتوا الشغل ولا لسه ما رحتوش الشغل، ولا لسه صحيين، ولا ايه اللي بيحصل؟ يلا بينا.

0: بدماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على facebook.com/نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسي.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين في احتفالاتنا وفرحتنا بفوز المنتخب المصري النهارده 3-1. فكره حاسه ان النهارده كده عارفين احساس اخر يوم امتحانات، احساس وقفه العيد، في شعور كده وفي طاقه وفي حماس موجود عندنا كلنا ونشاط. يعني يا رب كتر افراحنا، يا رب عايزين نفرح بقى. فالروح المعنويه المرتفعه عندنا كلنا دي، يعني بجد في حاجه انا بحب دايما في اللحظات اللي زي دي بيبقى في لقطات كده معينه، معرفش ليه انا باخدها في دايما في الحته دي. فكره انه الحلم او انك تبقى اصلا مؤمن باللي انت بتعمله ويبقى عندك انك الايمان انك هتوصل وهعملها. معلش في بقى في لقطه، في لقطه طبعا انه كابتن مصطفى زيكو جم جون، في لقطه مصطفى زيكو لما عملها في ماتش البرازيل وراح قال لهم احنا رقم واحد، وكان في ردود افعال كده اللي هو يا عم رقم واحد ايه بس، واستهدى بالله كده واحنا لسه بنشوف ايه اللي بيحصل، وكان في تريقه اللي هو لا يا زيكو انت لسه من حاجه مثلا في الدرجه الثانيه دلوقتي احنا في كاس العالم فنهدى على بعض شويه. لا الراجل جاب جون في كاس العالم. فكره اللي هو سبحان الله، يعني فكره انك لو عندك حلم ومؤمن بيه وناس في ظهرك بتشجعك وعندك خطة. أنا تحية طبعا، تحية للعميد كابتن حسام حسن، حاجة مشرفة جدا جدا جدا. الراجل ده أنا بجد بحبه جدا جدا. فعندك خطة فهتوصل. فبرضو في كده لو انت يعني زي من الناس اللي هي بيبقى بتشوف الحاجات اللي زي دي وتحس ان هو والله ده مفيش مستحيل، فعلا لو فيش مستحيل، لو اي حد ولعيبه كتير، انا مش عايزه اقول اسامي ناس بس لعيبه كتير جدا، لو كان حد من كذا سنه قال له على اللحظه اللي هو فيها دلوقتي كان هقول له يا عم بس اطلع بس من الدرجه الثانيه بس واروح مش عارف ايه، يا عم بس اعدي من قدام سور نادي اي حاجه. انت جبت جون في كاس العالم، شكرا. انت شاركت في مباراه في مصر اول مره تفوز في كاس العالم، مرسي. مش محتاج اكتر من كده. ففكرة انه اصلا اللي احنا فيه ده دلوقتي لا يديك امل في حياتك انت كمصري، عادي كمصري انت مش شايف لمستقبلك ملامح، لا تحس يعني لا ان شاء الله وابقى مصدق في نفسي واقول انا عايز ان رقم واحد واللي جاي احسن وانا قادر اعمل ده. احلم يا عم، احلم يا جدع. احلم يا جدع، خلي الفرحة تخش التاكس. في ايه محتاجين دفعة كده، دفعة على كل الأصعدة، على منتخبنا، على بلدنا، علينا احنا كمصريين، انه يلا يلا يلا يلا نفرح ويلا ننبسط بنفسنا ويلا نبقى واثقين من نفسنا شوية، عشان احنا دايما بنحب التشكيك بنحب التشاؤم. انا اصلي مش لا لا لا لا، يلا يلا بينا، يلا بينا جدا. ابعتولي على 015-59-55-1006. ممنوع الجد يعني من 10 ل 11 مختلف، بنحتفل، مش هينفع ان احنا نعدي الحلقة بالطريقة العادية. يلا بينا.

0: لو بطلنا نحلم نموت يا جماعة، فمحتاجين كده نبقى إيه عندنا العزيمة والإصرار ونفضل في ظهر منتخبنا ونفرح بنفسنا، نفرح بنفسنا كده ونبقى فخورين جدا جدا بنفسنا وباللي احنا فيه وباللي احنا وصلنا له وبالروح اللي احنا فيها وبتشجيعنا اللي بيبهر دايما العالم. يعني لو شفتوا الفيديوهات تشجيع المصريين في أمريكا، لا الناس بتصورهم اللي هو إيه ده وفعلا هو مصر بتعمليها إزاي، اللي هو إيه ده، إيه الشعب ده. معايا أحمد. يا أحمد صباح الفل.
1: يا صباح الفل،
0: عامل إيه؟
1: الحمد لله، أخبارك إيه؟
0: كله جميل. إحنا هنا شفنا الاحتفالات إيه في القاهرة كده، ولكن شفت كام فيديو بقى احتفالات اسكندرية مختلفة.
1: أنا بصراحة بعد الماتش على طول يعني دخلت نمت، بعد كده ما عرفتش أنام خالص، رحت فتحت التليفون لقيت الاحتفالات مالية الدنيا كلها، يعني من أول اسكندرية لحد أمريكا وكندا وكل دول العالم.
0: صح،
1: حتى وأهلينا برضو في غزة ودول الخليج كله
0: بيحتفل بينا
1: في كل مكان، في كل مكان.
0: طب نزلت شاركت ولا اتفرجت من البلكونة؟
1: لا أنا بصراحة بصيت من البلكونة لقيت طريق البحر كله واقف.
0: أوكي.
1: الناس كلها ماسكة أعلام مصر
0: طبعا،
1: وكل عمال بيهتف مصر مصر، وتحية للكابتن محمد صلاح وكابتن حسام حسن
0: طبعا على
1: الأداء المتميز اللي عملوه النهاردة. بجد احنا الفرحة دي مستنيينها بقالنا كتير زي ما انت قلتي في بداية الحلقة.
0: هل انت كنت من الناس اللي كنت شايف انه لا احنا في النهاردة هيبقى في فرحة وفي فوز، ولا كنت من الناس اللي هو يعني يا رب نتعادل مثلا او
1: خلي الماتش؟ عايز اقولك انا قبل الماتش بدقايق كان في بوست بيقول توقع الماتش هيخلص كام، رحت قلت 3-0.
0: اوكي،
1: قلتها والحمد لله انا توقعاتي دايما بتطلع صح.
0: طب حلو،
1: يعني ماتش بلجيكا كنت متوقع 2-1 بس اللي حصل بقى التعادل، فان شاء الله نعوض كل ده في ماتش ايران
0: ان شاء الله.
1: وانا متوقع ان احنا ممكن نوصل لابعد من كده بجد
0: ان شاء الله، يعني
1: ان شاء الله، ونفضل مستمرين في دعمنا للمنتخب. وبجد المنتخب يعني بيقوم بدور بطولي، احنا ما شفناش المنتخب بالروح دي
0: بقالنا
1: كتير،
0: يعني
1: من ايام كابتن حسن شحاتة
0: صح.
1: ما شفناش الطاقه دي والحماس اللي في الملعب.
0: ايوه، وان هم فعلا كل اللعيبه لا هو روحهم في الملعب، يعني الناس كمان اكتر اللي بتبقى متابعه اللعيبه عامله ازاي، وفي كم لعيب بالاسامي بيقول لك لا هو مختلف، هو في ايه، هو انت بس سافرت بره فالاداء بتاعك اختلف لاخر لحظه، انت مستقتل في الملعب. فده يعني ان شاء الله نكمل كده ونكمل احنا تشجيعنا ليهم بقى، مش مع اي ايه وقعه مش عارف ايه، لان انا برضو سامع كلام على اخر كوره لكابتن زيزو وكده. يا جماعه لا، يعني حاسه ان احنا نمشي الدنيا وايه يعني نشجع الناس كده علشان بس نكمل اللي لسه قدامنا ان شاء الله الطريق طويل، يبقى كله انتصارات واحتفالات ان شاء الله.
1: ان شاء الله، ويوم السبت باذن الله كلنا نحتفل كده بصعود المنتخب
0: يا رب،
1: وان شاء الله كده نوصل لنص النهائي
0: يا رب،
1: نوصل لأبعد من كده
0: يا رب. بقى طموحنا عالي. احنا كنا ايه الاول، طب يعني بس نعدي، طب يعني نبقى مش عارف ايه، دلوقتي بقى طموحنا عالي وان شاء الله يبقى كده،
1: نوصل لأبعد من كده.
0: وطموحنا
1: بجد اللي احنا نوصل يعني ناخد كاس العالم بقى، خلاص احنا عايزين كاس العالم.
0: يا رب يا رب. طب قول لي انت رايح الشغل دلوقتي ولا خلاص كده اليوم خلص؟
1: لا وانا بصراحه واخد اجازه.
0: جميل.
1: وكلمتهم قلت لهم انا
0: جميل جدا،
1: ما نمتش خالص، وقلت لهم لا انا جاي بكره.
0: باي باي بقى. ما اشوفكم بقى ان شاء الله بكره بقى، نشوف ايه الموضوع. تمام. يا احمد والله نورتني والف مبروك.
1: ده نورك.
0: ويومك جميل. شكرا.
1: وعلى مصر كلها ويا رب فرحنا دايما.
0: يا رب. شكرا ليك. باي باي.
1: شكرا.
0: بعتولي على 015-59-55-1006 او كلموني على 388-350-22. لسه مستمرين في الاحتفالات ومن حقنا، معلش من حقنا ما بنفرحش، يعني ايه بقالنا كتير الفرحة ما جاتش عندنا، فمحتاجين نتبسط النهاردة ونفرح. سواء تسمعوني من الشغل، تسمعوني لسه في الطريق، تسمعني من البيت، اما نتبسط يا جماعة. ليك في الكورة، مالكش في الكورة، دي مصر دي مصر، فهاني ايه. يلا بينا.

0: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204 899 052.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محدد اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وصل الراعي الرسمي المهرجان النهاردة لسه موجودين معاكم ولسه مكملين في ممنوع الجد معاكم سارة النجار ولسه بنحتفل بفوز المنتخب زي طبعا الناس أصدقاء البرنامج اللي متعودين علينا من الحد للتلات بيبقى معنا جيمز ومعنا توبكس ومعنا حاجات لذيذة ولكن كانش ينفع مش هينفع والله لازم نحتفل كده النهارده ونشوف اخباركم ايه واتفرجتوا على الماتش فين. في حد بيقول لي عايز اقول لك اسكندريه مقفوله على البحر من الصبح بسبب الاحتفالات. احنا احنا كسبنا وباذن الله نكسب كاس العالم ونوصل للنهائي. ده من عدنان. انا شفت فيديوهات اسكندريه وعامه شفت فيديوهات الاحتفالات يعني انا اتفرجت في البيت ما شفتش الاحتفالات الكبيره دي. الدنيا هاديه جدا فالفيديوهات بقى بالنسبه لي هو ايه اللذاذه دي زي ما كان احمد بيقول من ايام بقى كابتن حسن شحاته بقى الروح بقى اللي احنا بنبقى فيها والعربيات وكل ده الساعه 6 الصبح. ففي حاجه غريبه في حاجه غريبه ايه اللي بيحصل. مهاميه صباح الفل عليكي حاضر من عينيا. في ناريمان كمان ايه وائل صباح الفل عليكم. في هيكل بيقول لي انا راحت عليا نومه قبل الماتش بنص ساعه صحي زعلان وقلت مش هروح الشغل شفت النتيجة من كتر الفرحة نازل أروح الشغل عادي. ما هو ده اللي حصل بقى يعني امبارح كل الناس كانت بتحضر هتقول إيه للشغل هيتأخروا قد إيه يبعتوا ميل أجازة ولا لأ لأ حتى اللي كان مقدم على أجازة هو نازل أنا عايز أجي أنا عايز أحتفل أنا عايز أمشي في الشوارع والدنيا مبسوطة والناس مبسوطة والحياة جميلة. إسلام صباح الفل عليك بعت لي مشهد من فيلم العادل إمام اللي هو كان ماشي مبسوط كده وعمال يسلم على كل الناس. ده حالنا كلنا الصبح ما فيش حد متضايق يعني أنا المكان اللي أنا بجيب منه قهوة الصبح هو جنب سوبر ماركت كبير الولد على طول اللي بيبقى موجود هو صحي 7 الصبح فهو متضايق يعني هو خلاص ما فكك مني يعني عايزة تطلبي ايه وهو خلاص مبسوط جدا النهاردة مبسوط جدا ويا سلام ويا نهار ابيض. والناس بقى رايحة السوبر ماركت الساعة 6 و7 الصبح عادي جدا و8 اللي هو ايه انا يلا يا حبيبتي نفسك في ايه يلا نجيب حاجات البيت كلها اللي انت عايزاه يا ماما. ففي كده فاهم حاجة في الاجواء ربنا يديمها علينا. ندى صباح الفل عليكي. محمد عبد المجيد صباح الفل. في مبروك للمنتخب ولكل المصريين ده رقم اخره 518. نور بيقول لي انا اتفرجت في البيت وقفلت البلكونه عشان الصوت والجيران ما يطلبوليش البوليس طبعا هو في مالطا فلسه نايم والمفروض اقوم افتح اللابتوب عشان ما ترفتش. بعت لي بقى سكرين شوتس من صحابه اللي بيهنوه بقى وبيباركوله وبتاع. ايوه كده. في ايه صباح الفل يا ايه يا رب نبقى دايما كسبانين وفرحانين وفخورين ببلدنا اكتر واكتر. برضو عامه الناس عشان انا عارفه انه في ناس كتير من اللي بتسمعني دلوقتي اللي مش في مصر قولوا لي برضو الاجواء الناس تعمل معاكوا ازاي بقى تعمل معاكوا ازاي بقى بره بقى وانت بقى حفيد الفراعنه بقى نتفرعن بقى زي ما كانوا بيقولوا ايه بقى هو معلش كسبان ما تتكلمش. هل في تعامل مختلف؟ صباح النصر من ارض مصر ويا مصر بتعمليها ازاي. وفعلا الواحد فخور انه مصري وان شاء الله الحلقه الجايه نبارك بصعود المنتخب يا رب يعني يا رب. وزي ما كنت بقول لكم الطموح عالي جدا جدا يعني ما بين حاجات اللي هو كامبينز ومش عارف ايه اللي هو بس احنا خلاص راح ترجعوا انتوا مش عارف ايه لدلوقتي بقى يلا ناخد كاس العالم ايه مؤهلين يعني احنا تمام احنا تمام جدا فالطموح عالي جدا. ماجد صباح الفل عليك. ايوه عايز اقول لك انا شغلت الماتش امبارح مع اول جون لنيوزيلندا متخيله رد الفعل بس ما رضيتش انام والله وقلت يا رب ان شاء الله ربنا يجبر بخاطرنا وفضلت مكمل الماتش للاخر وطبعا اتفرجت في البيت. حلو كويس يعني في ناس اول ما فتحت لقيت جون نيوزيلندا اللي هو طب سلام عليكم انا بقى. صباح الانتصارات مبروك لينا انتصار غالي قوي وتاريخي واتفرجت انا وزمايلي في اتوبيس الشغل. اخوكي محمد صباح الفل يا محمد. ماشي. في كمان اسلام انا صليت الفجر ودعيت وكان الشوط الثاني جامد بصراحه وكان المفروض يخلص 4-1 كان بقى كان بقى المفروض يخلص 4-1، ولكن هنقول ايه، عادي عادي عادي عادي عادي، كسبنا، مبسوطين، فرحانين، فخورين جدا جدا جدا. يلا يلا نحلم ويلا نشجع ويلا نبقى فخورين ان احنا مصريين وفخورين بمنتخبنا. وبعتولي على 015-59-55-1006 اتفرجت على الماتش فين، ايه الاحساس، كنت متوقع ايه، كنت من الناس المتشائمة اللي هو لا انا هصحى واعمل ايه وكده، ولا لا كنت متحمس جدا وشايف المكسب ده

0: النهارده فرحه، النهارده احساس جميل، وكلنا اظن يعني لو احنا بتسمعني وانت في الشغل، لا في احساس كده لذيذ، احساس احنا ما بنحسوش، فكره ان احنا داخلين على زمايلنا في الشغل بنضحك ومبسوطين وبنقول مبروك دي ما بتحصلش، احنا ما بنصبحش على بعض اصلا. احنا اصلا مش شايفك وبتتكلمش معايا ومش عارف ايه. اظن يعني مش هيكون في النهارده قوي اعداء الفرحه، اللي هو يا جماعه خلاص ده ماتش يعني ده خلاص مش عارف، ما اظنش ان هيبقى موجودين، ما اظنش الا لو بقى من ام نيوزيلنديه او اب بلجيكي ساعتها نتكلم، اما غير كده حاسه ان احنا معظمنا المفروض النهارده نبقى مبسوطين وندي لنفسنا كل الحق ان احنا نفرح لحد الاخر. معايا اسلام، صباح الفل، عامل ايه؟
1: الحمد لله.
0: اصحى معايا كده. اصحى، انت مطبق؟ اتفرجت على الماتش فين الاول؟
1: البيت، اتفرجت في البيت.
0: في البيت، مش مع حد، لوحدك؟
1: لوحدي، بس يعني كنت بفكر انزل، بس يعني قلت الدنيا هتبقى فاضيه وكده،
0: ما طلعتش فاضي،
1: مصر كلها في الشارع.
0: انا كنت فاكره كده برضو، قلت لا واكيد وهيبقى متاخر قوي والفجر ومش عارف، لا اكتشفت ان انا بس قاعده في البيت، بس واضح ان احنا برضو كنا شويه قاعدين في البيت. طب وبعدين بعد ما طبقت، انت دلوقتي في الشغل، انت خلصت ورحت الشغل على طول ولا حصل ايه؟
1: هو انا في السايد بس قاعد جوه العربيه بعد، فما
0: بنام. باين عليك ايه الكولي انت، رغم ان انا حاسه ما جالكش الاحساس النشاط ده اللي هو بتاع المكسب ويلا بينا نهد الدنيا وكده
1: بعد الماتش.
0: بس دلوقتي خلاص بقى. اللي هو لحد 6:30
1: بعد الفطار خلاص بقى، يعني بعد ما
0: هو خلاص بقى، ما حدش جاي من العمال بقى يا باشمهندس ايه بقى روحنا النهارده بقى الدنيا حلوه اعمل لنا اي
1: هم بقى مع نفسهم بقى.
0: انا في العربيه نايم.
1: انا بحتفل بقى جوه العربيه لوحدي.
0: انا طب احساسك ايه اصلا؟ انا عايز اعرف الاول، انت كان عندك توقعات ان احنا هنكسب وكده، ولا كنت من الناس اللي داخله اللي هو ربنا يستر؟
1: لا والله، بصي انا يعني اكتر ماتش المفروض يعني على الورق ان احنا نكسبه، او يعتبر الى حد ما يعني لو احنا عايزين نعمل حاجه في كاس العالم، هو ماتش طبعا لما دخل فينا الجون يعني ايه يئست شويه.
0: اوكي طبعا،
1: هو حطنا وحش قوي يعني في كاس العالم كده يعني
0: مش للدرجه دي يعني. ايوه
1: بس الصراحه شابوه الكابتن حسام يعني على الشوط الثاني.
0: بصراحه
1: عدلت جدا
0: بصراحه.
1: وانا الحاجه الكبيره بقى اللي انا مبسوط فيها يعني ان انا كده من الجيل اللي حضر اول فوز لينا في كاس العالم يعني.
0: ايوه، وكنت لسه بقول يعني فاهم، احنا اصلا في الاغلب اللي هو جيل في جيل اللي هو لا ما شافش اصلا القصه دي، ولا جون مجدي عبد الغني ولا الحاجات دي كلها، فبالنسبه له اللي هو ايه ده، اول مره. اول مره احس الاحساس ده، فحاسه انه حاجه يعني لذيذه قوي.
1: نقعد مثلا بتاع 30 سنه كمان بقى
0: لاولادنا بقى
1: يقول لنا انا حطيتها كده.
0: لا ولا انت عندك اربعه فاهم، فانت مين ولا مين ولا مين؟
1: انا حطيتها كده،
0: كل حد بقى جاب جون بقى يلا بقى مين تعالى لي، مش مشكله، حقهم عادي جدا، وان شاء الله هنفضل نحتفل كده وانا مبسوطين بالمكسب دايما. والله العظيم
1: يعني وفرحونا يعني، الحمد لله.
0: الحمد لله. ماشي يا اسلام، ومتشكرين على الصور الاي اي اللي انت عاملها لنا. كفايه بقى، كفايه اي اي بقى.
1: رجعت العلاقه بينك وبين مريم.
0: انت المسلسل يا جماعه مبوظ علاقتي بيكوا في البرنامج. لا محتاجين نرجع شويه. انا ساره.
1: الدور الجديد بقى.
0: ايوه انا ساره العادي.
1: طيبة.
0: حاضر، من عناية هطلع طيبة المرة الجاية. نورتني يا إسلام، ومبروك ويومك جميل. شكرا لك. باي باي. طيب، في برضو عندي زي ما كنت بقول لكم فكرة ان هو احلم والمكسب ده، فكرة ان احنا فخورين ان مصر كسبت وفخورين بمنتخبنا ومبسوطين بالانتصار والفوز، فكرة انك تحلم وتوصل ان شاء الله، وطول ما انت مؤمن بالحلم ده توصل له. انا برضو محتاجة عشان ابقى قادرة على الحلم ده واوصل له، ان يبقى في حياتي حد زي كابتن حسام حسن. محتاجة، انا ما اعرفش ممكن يبقى قال لهم ايه ما بين الشوطين خلى الاداء يتحول كده، خلى انه ان احنا نزلنا جبنا 3 جوان. ايه اللي اتقال يعني؟ امنيه حياتي كنت احضر هقعد ساكته، مش هعمل اي دوشه والله، هقعد ساكته اسمع هو ممكن يبقى عمل ايه. قال لهم ايه؟ الصيغة كانت عاملة ازاي؟ التشجيع كان عامل ازاي؟ الخطة بدلها كانت عاملة ازاي؟ بس انت متخيل لو في حياتك حد كل ما تهبل كده او كل لما تبقى ايه مش عارف تعمل ايه ولا ضايع ولا مش في الفورمة, يقعد معاك شوية خلاص تنزل متحول الدنيا خلاص, حدش هيقف قدامي, حدش هيقف قصادي. فانا محتاجة ايه العميد, محتاجة العميد كده في حياتي اللي هو يقول لي بقى انا بعمل ايه بقى يلا يلا يلا شجعني وارسم لي الخطة لو هي دي النتيجة انا تمام. فتحية تحية كبيرة جدا جدا جدا لكابتن حسام حسن ولكل اللعيبة وللمنتخب وللمشجعين في كل حتة والمصريين في كل حتة. من دول اجدع ناس طبعا. بعتولي على 015 59 55 1006.

للاء والله العظيم فرحة وفخر كبير جدا بمنتخبنا. أكيد كل المصريين ما جالهمش نوم من كتر الفرحة من الصبح لغاية دلوقتي. مبروك لأشقانا المصريين، تحياتي من المغرب، تحية كبيرة لكل المنتخبات العربية كده كده المشاركة. معز أنت بتيجي متأخر ليه؟ محتاجة أعرف أنت بتيجي متأخر ليه؟ نحن كلنا صحيين من بدري حتى النهاردة، مصري تيرا رارا را ده اللي جاي عليه. صباح الفل. في برضو كوميكس كتير بقى، كوميكس كتير مبعوتها لي على ممكن يبقى كابتن حسام حسن قال لهم ايه يعني. ماشي محمد محمود صباح النصر، عديها. عديها لي ارجوكوا يا جماعة، المسلسل اللي هيبوظنا ده. ماشي، في كمان فيلو بيقول لي صباح الفل يا جماعة، المسجات بتخلي الواتساب يعلق. ماشي، أنا كنت متوقع 2-1 بس الحمد لله جابوا التالت وفرحونا. طب الحمد لله. روان صباح الفل عليكي، بتقول لي أنا عارفة. يا روان بقى فكك بقى، يعني خلاص بقى مبسوطين والله المسلسل خلص خلاص. انا مطبقه للاسف وبنطالب ان احنا نروح بدري. انا مش بحب الناس اللي ما شافتش الماتش وتقول لك انت ايه اللي يصحيك وتيجي مطبق وبتاع، خليك في حالكم. بقول لكم اعداء الفرحه دول مش وقتهم النهارده خالص خالص خالص خالص، مالكش دعوه، خليك في حالك فعلا. صباح الفل من دبي، طبعا صحيت البيت كله، الولاد كانوا متحمسين من بالليل انهم هيشوفوا الماتش قبل ما يروحوا المدرسة، عملت لهم اجواء حلوة الساعة 5 الفجر وصوتنا كان في الشارع والحمد لله. كل المصريين فرحوا في كل مكان والولاد رايحين المدرسة طايرين وفخورين جدا وان شاء الله مكملين. موني المصري صباح الفل عليكي. احمد متولي الواحد فرحان جدا ونتفرج تاني وتالت وان شاء الله على طول نبقى كسبانين النهارده. الفرحه الحمد لله مش سيعانا، يا رب دمها يا رب. وكنا متوقعين 2-0 لمصر بس النتيجه دي احلى بكتير. صح جدا. احمد رضا مليون مبروك لمصر، الكوره بتغير مود الناس وان شاء الله نكمل ونطلع اول مجموعه وساعدنا نلعب فريق اسهل ويبقى مونديال للتاريخ. نتمنى والله، الطموح عالي والامل عالي جدا جدا، فيا رب يعني ده اللي يحصل. انا اتفرجت على الماتش ماشي وانا من السنبلاوين، والسنبلاوين نامت كلها. انت الوحيده اللي كنت صاحيه. رحاب صباح الفل عليك مع السنبلاوين. ماشي، في كمان انا نزلت لوحدي وكان صحابي مش متفائلين قوي بالماتش وقالوا لا ممكن نخسر، ولكن الحمد لله ربنا كرمنا. فاهمه الناس دي جدا. احمد مبروك يعني مصر، بس انا نفسي انام. تخيله جدا، خلاص يا جماعه، اليوم بيخلص، هنقعد ايه نتكلم عن الماتش طول الوقت، نتفرج على فيديوهات الاحتفالات مش عارفين كده الحاجات دي كلها، ننام بقى ايه النهارده من بدري بقى كلنا بقى ايه على الساعه كده ايه 7-8 خلاص ننام بقى، نصحى بقى تاني يوم برضو بدري جدا. ساعتنا اتظبطت المنتخب، خلاص ظبط لنا النوم، الدنيا بقت جميل. في مبروك لينا والمصر، ده رقم اخره 143. اميره صباح الفل عليك يا اميره، فمبروك لمصر وللمصريين ومبروك للمنتخب، ونفضل دايما

فخورين ومتحمسين وراء منتخبنا ونشجعه لآخر لحظة، ويبقى دايما زي ما الطموح والأمل كده عالي، نفضل موجودين مهما حصل، نبقى عارفين ان احنا رجالة، منتخبنا رجالة، وان شاء الله نوصل لأعلى أعلى أعلى نقطة نقدر ان احنا نوصل لها. يومكم جميل، يومكم كله فرحة وانتصار وحاجات لذيذة، واشوفكم بقى بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معكم سارة النجار، سلام.

0: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: ايه ده، احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجومه فيلم
2: بالياباني ابيكي شيوا بالمصري معاك في السكه.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 11 صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يهنئ المنتخب والشعب المصري بأول انتصار في تاريخ المشاركات بكأس العالم.
2: منتخب مصر يرتقي 3 مراكز في التصنيف العالمي للفيفا ليصل إلى المركز 26 عالميا عقب الفوز التاريخي على نيوزيلندا 3-1 في كأس العالم.
1: رئيس الوزراء يبحث مع ممثلي قطاعي السياحة والطيران سبل دفع الحركة السياحية.
2: وزير الخارجية توجه إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس الجماعة العربية بدورته العادية.
1: قافلة زاد العزة 218 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: وزير الصناعة يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.
1: وزير الزراعة يعلن تحقيق طفرة غير مسبوقة في توطين صناعة التقاوي وتطوير منظومة الصوامع.
2: وزير الري يتابع جاهزية أجهزة الوزارة للتعامل مع الأزمات والطوارئ.
1: مركز المناخ بوزارة الزراعة يعلن بدء موجة ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة اعتبارا من غد الثلاثاء.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.
4: لا

بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: نتعلم منها، بس كله بهدف واحد، ان احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنت بتقولي إيه؟
2: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى عبد.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: رئيس الوزراء يبحث مع ممثلي قطاعي السياحة والطيران سبل دفع الحركة السياحية.
1: وزير الخارجية توجه إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة العربية بدورته العادية.
2: الهلال الأحمر يعلن أن قافلة زاد العزة 218 تحمل 3000 طن و 142 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة لغزة.
1: وزير الصناعة يبحث مع نظيره الجنوب إفريقي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.
2: وزير الصناعة يؤكد التفاوض مع كبريات شركة تصنيع الأدوية بالعالم لضخ استثمارات في مصر.
1: توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والنيابة العامة وبعض البنوك لضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة.
2: وزيرة الثقافة تؤكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في حفظ تراثها المعرفي.
1: وزير الري يتابع جاهزية أجهزة الوزارة للتعامل مع الأزمات والطوارئ.
2: مركز المناخ بوزارة الزراعة يعلن بدء موجة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من غد الثلاثاء.
1: منتخب مصر يرتقي 3 مراكز في التصنيف العالمي للفيفا ليصل إلى المركز 26 عالميا عقب الفوز التاريخي على نيوزيلندا 3-1 في كأس العالم.
2: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. معهوبة نجوم اف ام على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
5: لو يومك بادئ تمام متزبط مية مية على 100.6 الكلام سعادة مع

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: على نجوم اف ام
2: اهلا بكم في قراءة موجزة لاهم الاخبار.
1: بتوجيهات الرئيس السيسي، رئيس المخابرات العامة يزور ليبيا ويلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية وعددا من المسؤولين لبحث تعزيز التسوية السياسية.
2: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس.
1: وزير التخطيط يعلن أن معدل نمو الاقتصاد المصري خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بلغ 5.1%.
2: وزير الصناعة يؤكد التفاوض مع كبريات شركات تصنيع الأدوية بالعالم لضخ استثمارات بمصر.
1: الهلال الأحمر يعلن أن قافلة زاد العز 218 تحمل 3142 طنا من المساعدات الإنسانية الشاملة لغزة.
2: رئيس الوزراء البريطاني يعلن استقالته من منصبه وتسيير الحكومة لحين اختيار خليفة الله.
1: توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والنيابة العامة وبعض البنوك لضمان سرعة التصرف في المركبات المصادرة.
2: البنك المركزي وغرفة مقاصة الكوميسا ينظمان ورشة توعوية لتعزيز استخدام النظام الإقليمي للمدفوعات.
1: وزيرة الثقافة تؤكد أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في حفظ تراثها المعرفي.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيد.

0: نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي يفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مع

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: بتوجيهات الرئيس السيسي، رئيس المخابرات العامة يزور ليبيا ويلتقي رئيس حكومة الوحدة الوطنية وعددا من المسؤولين لبحث تعزيز التسوية السياسية.
2: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس.
1: وزير المالية يؤكد أمام مجلس النواب أنه لا مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل في الموازنة الجديدة.
2: وزير التخطيط يؤكد أمام مجلس النواب أن زيادة الاستثمار في الصحة والتعليم أولوية بالموازنة العامة الجديدة للدولة.
1: رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون واتفاقيات دولية إلى لجان النوعية بالمجلس.
2: مجلس الشيوخ يحيل تقارير لجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتنمية.
1: وزير التعليم العالي يعلن العمل على افتتاح أفرع لجامعتي القاهرة والإسكندرية ببعض الدول.
2: البنك المركزي وغرفة مقاصة الكوميسا ينظمان ورشة توعوية لتعزيز استخدام النظام الإقليمي للمدفوعات.
1: وزارة السياحة تعلن إصدار الدفعة الأولى من التراخيص الذكية والمؤمنة للمرشدين السياحيين.
2: وزارة الاتصالات تعلن استمرار تلقي طلبات المشاركة في مسابقة الرئاسات الإفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي حتى 30 من يونيو.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام

0: حاول تفتكر
1: ومع فهمك لإنك شيء في كل مخلوق من اللاشيء.

0: على كيفك.
1: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع المدينة الطبية لجامعة عين شمس والإجراءات المتخذة لتنفيذ عدد من التكليفات الرئاسية لوزارة التعليم العالي.
2: وزير التعليم العالي يعلن العمل على افتتاح أفرع لجامعتي القاهرة والإسكندرية ببعض الدول.
1: وزير الصحة والسكان يشهد تدشين مبادرة رعاية أطفال السكري ضمن حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة.
2: وزير الكهرباء يجتمع بقيادة التحكم وإنتاج ونقل الكهرباء لمتابعة نقل خطط التشغيل لتأمين الشبكة.
1: وزير المالية يؤكد أمام مجلس النواب أنه لا مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل في الموازنة الجديدة.
2: وزير التخطيط يؤكد أمام مجلس النواب أن زيادة الاستثمار في الصحة والتعليم أولوية بالموازنة العامة الجديدة للدولة.
1: رئيس مجلس النواب يحيل مشروع قانون واتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية للمجلس.
2: مجلس الشيوخ يحيل تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتنمية.
1: وزارة السياحة تعلن إصدار الدفعة الأولى من التراخيص الذكية والمؤمنة للمرشدين السياحيين.
2: وزارة الاتصالات تعلن استمرار تلقي طلبات المشاركة في مسابقة الرئاسة الإفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي حتى 30 يونيو.
1: مجلس الوزراء ينفي صحة انتشار عملات نقدية فئة 50 جنيها مزيفة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يوم رائع وجميل في حياة كل مصري ومصرية، مبسوطين وفرحانين ومنشكحين، ما نمناش من امبارح، رايحين الشغل كلنا طاقة وحيوية، ما عندناش بجنيه باور، بس تمام، احنا تمام، حلوين قوي، انا مستكفي وانا جميل وحلو. ليه؟ مصر كسبت نيوزيلندا. طيب الحمد لله، يعني في امل ان شاء الله، في امل. طيب هنعمل ايه الفترة الجاية؟ احماءات، تدريبات، معسكرات، حاجات، نركز بقى إن شاء الله بإذن الله، وربنا ينصر منتخبنا المصري الجميل اللي دايما مشرفنا. والله والله شوف بقى، أنا تمام أهو، يعني لو فضلنا لغاية كده إحنا الحمد لله ماشي، يعني بنعمل ديفلوبمنت أو بنطور من نفسنا، تمام، إحنا جمال جدا، بس نفسنا نكسب. يعني يمكن ده طمع مننا شوية ان احنا نكسب، بس والله فرحة امبارح او النهاردة الفجر دي كانت عظيمة جدا وجميلة جدا، دي تشبعنا سنين جدا قدام. طيب موضوع حلقتنا النهاردة عن ايه؟ بالراحة خالص وبكل اريحية، كل زوج مصري النهاردة الفجر قعد يتفرج على الماتش ويصرخ ويزعق ويصوت من كتر الفرحة، ومراته ممكن ما تكونش اتفرجت معاه ونايمة جوه، فنامت ايه؟ منزعجة، او مش يعني متنكدة شوي. طيب النهاردة كتالوج المرأة المصرية لعدم العجننة على الزوج بعد فوز منتخب مصر، عندنا كتالوج هنشرحه لو سمحتي. الراجل فرحان، ابوس ايديكي وحياة عيالك، سيبيه يفرح، بقاله كتير قوي ما فرحش، أقساط المدرسة، أقساط الحاجات، الشقة، الإيجار، التلاجة الجديدة، ليه أقساط؟ التلفزيون الكبير اللي أنت طلبتيه عشان تقعدي تتفرجوا على أفلام وفشار وبتاع. الراجل ما فرحش، ما بيفرحش من زمان. حياة عيالك، حياة أغلى حاجة عندك، سيبيه يفرح، اعملي له حاجة ياكلها بسيطة كده جنب الماتش. هو مش مصدق أصلا، والله ما حد مصدق إن إحنا كسبنا، إحنا فاكرين إن ده حلم، أنت فاكرة إن إحنا كسبنا أصلا؟ ده حلم، سيبيه عايش في الحلم شوية. صينية بطاطس صغيرة كده على العشاء، على الفجر، تبقى جميلة، تنزل تكبس على نفسه، هينام الصبح، مش مشكلة، اعملي له أي حاجة، يعني خلاص بقى تفرحه، هو نفسه، أرجوكي، بس كده، ده طلبنا الوحيد. فعندنا النهاردة شوية حاجات المرأة المصرية تعملها لما الزوج يفرح بفوز المنتخب. طيب الحاجات دي لو سمحتوا كرجالة ياريت تبعتولي على 0152952006، محتاج ايه قبل الماتش وديورنج الماتش اللي هو في نص الماتش وانت بتتفرج، ومحتاج ايه بعد الماتش. لو سمحت اكتب لي، كل واحد يكتب لي 3 حاجات مش عايزها تتكلم معايا او عايزها تقعد جنبي، بس ما تقولش اسئله مش اللي هي الصعبه دي، اللي هي ايه ده، هو احنا الاحمر ولا الاصفر، هو احنا الازرق ولا مش عارف ايه الكلام ده، ماشي. وفي نص الماتش تقول لك ايه وتعمل لك ايه، محتاج تاكل ايه، او ايه اللي يكون جنبك، او ايه اللي يكون في الثلاجه، عشان الست مش هتصحى لك طبعا برضو، يعني قدر المراه شويه يا اخي، يعني هي مش هتصحى من النوم الساعه 4 الفجر، الماتشات بتلعب في وقت صعب جدا، فقول انت محتاج ايه يكون عندك في التلاجة، تطلعه على طول، انت تسخن في المايكرويف، تطلع تقعد قدام الماتش. لو سمحت قول لنا 3 حاجات 4 حاجات 5 حاجات 20,000 حاجة انت عايزها قبل واثناء وبعد الماتش، ابعتلي على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
1: اهلا بيكم، جولة جديدة من اخبار كاس العالم 2026، والنهاردة كل الكلام عن منتخب مصر اللي اخيرا حقق الحلم وكسر العقدة التاريخية. منتخب مصر نجح في تحقيق اول فوز في تاريخه بكاس العالم بعد ما كسب نيوزيلندا 3-1 في الجولة الثانية من المجموعة السابعة، ورغم ان الفراعنة انهوا الشوط الاول متأخرين بهدف، لكن الفريق رجع بقوة في الشوط الثاني وقاد محمد صلاح العودة التاريخية اللي منحت مصر اول انتصار مونديالي بعد انتظار استمر 92 سنة كاملة. الفوز ده مش بس منح مصر 3 نقاط غالية، لكنه كمان انهى سلسلة استمرت 8 مباريات في كاس العالم من غير اي انتصار، بعد ما خسر المنتخب 5 مباريات وتعادل في 3 قبل ما يحقق الفوز التاريخي اخيرا. وبعد النتيجة دي تصدر منتخب مصر المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، واصبح قريب جدا من التأهل للدور التالي سواء كمتصدر للمجموعة او ضمن افضل المنتخبات اصحاب المركز الثالث. وقبل مباراة مصر كانت مواجهة بلجيكا وإيران انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، وهي النتيجة اللي خدمت الفراعنة بشكل كبير وخلت موقفهم أقوى قبل الجولة الأخيرة. وعقب اللقاء قال محمد صلاح إن الفوز ده من أعظم اللحظات في تاريخ الكرة المصرية، مؤكدا إن المنتخب لسه عنده طموح يحقق إنجاز أكبر في البطولة. أما حسام حسن فأشاد بروح اللاعبين وإصرارهم ووجه التحية للجماهير المصرية اللي سندت الفريق طوال المباراة. ومن ناحية تانية اعترف دارين بازيلي مدرب نيوزيلندا ان منتخب مصر كان الافضل في الشوط الثاني، وقال ان فريقه ما قدرش يواكب الريتم العالي اللي لعب بيه الفراعنة بعد الاستراحة. الفرحة بالفوز امتدت خارج الملعب كمان بعدما وجه جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي المنتخب والجهاز الفني، مشيدا بالاداء القوي للفريق ومؤكدا ان حسام حسن اصبح اول مدرب مصري يقود المنتخب لتحقيق فوز في كاس العالم. والمكاسب المصرية ما وقفتش عند كده، لأن منتخب مصر تقدم 3 مراكز في التصنيف العالمي للفيفا وبقى في المركز 26 عالميا والرابع على مستوى إفريقيا. وبالنظر للجولة الأخيرة هيواجه منتخب مصر نظيره الإيراني صباح السبت المقبل، بينما يلتقي منتخب نيوزيلندا مع بلجيكا في مباراتين هتحسم شكل المجموعة بشكل نهائي. وبعيدا عن المجموعة السابعة تتجه الأنظار الليلة إلى مباراة الأرجنتين والنمسا في لقاء مهم لإرفاق ليونيل ميسي السعي للاقتراب من التأهل للدور المقبل. كمان منتخب العراق هيكون على موعد مع اختبار صعب أمام فرنسا، أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب في مواجهة منتظرة ضمن منافسات المجموعة التاسعة. ونختم مع مباريات اليوم، الأرجنتين ضد النمسا الساعة 8 مساء، فرنسا ضد العراق الساعة 12 صباحا. دي كانت أهم أخبار كأس العالم 2026، ومعاكم دايما بكل جديد من ملاعب المونديال.
0: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. على كيف.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي المستمع، لسه مكمل معك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وجالي بعض المسجز عن الكتالوج اللي الراجل المصري محتاجه قبل واثناء وبعد الماتش وهو بيتفرج. الكتالوج ده محتاجه من مين؟ من زوجته. يعني ايه اللي المفروض يحصل وايه اللي المفروض ما يحصلش قبل واثناء وبعد الماتش؟ طيب، في حد كان بعت لي، انا كزوجه مصريه متاكده ان الراجل قبل الماتش واثناء الماتش وبعد الماتش عايزنا بس نبعد عن دماغه. داليا من ابو ظبي. لا والله يا داليا، والله ابدا، اقعدي معاه وشجعي واعملي وافرحوا واتبسطوا مع بعض واعملوا شويه سناكس، شويه بطاطس محمره، على شويه فشار، على شويه حاجات خفيفه كده زي طاجن عكاوي. هو بيحب الحاجات الخفيفه عشان نخلي بالك الماتش في ساعه متاخره جدا، يعني الساعه 4 الفجر، فخليها حاجات خفيفه خالص كسناكس، يعني صينيه بطاطس باللحمه، طاجن باميه. لو عايز تعمليه من غير لحمه اعملي كده، يعني مش مشكله، بس حمري جنبه فراخ مثلا عشان احنا برضو الموضوع يفضل بسيط. طيب السؤال بتاعنا، اي راجل ياريت يبعت لي على 0152950006 ايه اللي هتكون محتاجه قبل الماتش وفي اثناء الماتش وبعد الماتش من زوجتك عشان تفضل مبسوط وفرحان وسعيد السعاده اللي هي ايه ده، احنا عمرنا ما فرحنا كده قبل كده، فانا عايز اكملها بقى لان مراتي هتلاقيها ضربه بوز كده في الجنب. طب ليه، احنا مصر كلها فرحان، افرحي بقى يا ستي، يا ست افرحي، يا ست افرحي بقى والنبي، بنفرح اهو. لا انت معلي، وطي التلفزيون. اوطي ايه، ده حدث ما حصلش من 36 سنه. اوطي التلفزيون، ده انا لو عليا هجيب دي جي واوصله بالتلفزيون واطلع السماعات في البلكون. ما تخليناش بقى، ده مصر كلها كانت صحت الساعه 6 الصبح بتزغرط، ما حصلتش من 36 سنه، ما حصلتش من زلزال 92. مصر كانت كلها في الشارع 92، ليه؟ عشان كان في زلزال. النهارده الحدث بيتكرر ليه؟ عشان مصر كسبت في كاس العالم نيوزيلندا. هل احنا هناخد كاس العالم؟ اتمنى فحضرتك تمني معانا، ممكن لو سمحتي كزوجه مصريه تمني معانا بقى، يلا نفرح كلنا ونعمل شويه ملوخيه على شويه رز بالشعريه على شويه بطاطس محمره على شويه فراخ مقليين على شويه كبد وقوانص كده، شويه حلوه، حتتين كبده كده وهو قاعد بيتفرج على الماتش، ده شيء جميل جدا. او اقول لك حاجه، اعملهم له في لانش بوكس وسيبهم في الثلاجه، والله هيتاكلوا ساقعين، ما عندناش مشكله في اي حاجه. الفعل عندنا ياكل، مش مشكله. الفعل يشرب ايه، ياكل ايه، مش مشكله، احنا بناكل وخلاص او بنشرب وخلاص. في صباح الفل، خليكي متعاونه معانا كده شويه. طيب 0152950006 تاني، ايه اللي حضرتك محتاجه قبل واثناء وبعد الماتش؟ لو سمحت ابعت لي 0152950006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ظروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟

0: السماء. كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أنا مراتي اللي فاجئتني، كنت لسه جاي من سفر وهي اللي سخنت فيا ننزل نتفرج على القهوة نفرح، مع إني عاوز عادي أتفرج في البيت، بس حقيقي كنت هندم إني ما عملتش كده. ربنا يخليكوا لبعض وتفرحوا دايما مع بعض. عامل إيه يا خالد؟ يومك جميل إن شاء الله، ومبروك لينا والمصر كلها فوز أبطالنا، وأكيد هحتاج من مراتي في وقت المباريات اللي زي دي إنها تنام وتسيبني أو تسيب البيت. عمرو سلام. ليه بس حبيبي؟ ليه الخناقه اللي ملهاش لازمه دي؟ ماشي، الاستاذ عبد العزيز شاهين محتاج وقت. الماتش كيرا بنتي تكون ساكته، وممكن شيبسي وشويه وحاجه ساقعه، وقول لي كيرا بابا بيحبك حب السما للميه. الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا الدلع. احب بقى في الدلع ان الاب يدلع ابنه او بنته، يعني بالذات بنته. البنت بتكون محتاجه دلع كده من باباها دايما، اللي هو الخفيف الجميل ده الحلو اللي هو كوتي كوتي. نفسي حد يقول لي يا كوتي. نور عبد الفتاح عوض ما بعملش اي حاجة، لا قبل ولا اثناء ولا بعد، ولا بحس ان الرجالة عموما ملهاش الاهتمام. ليه كده؟ لا اله الا الله. ليه يا بنتي؟ هتتجوزي وهتفهمي، هتفهمي انك لما تكوني مع رجل حقيقي هتكوني في اسعد اوقات حياتك، وهتكوني مبسوطة جدا ومرتاحة وفي أمان. لا ما تجمعيش. اللي بيعمم في الحاجات ده مش بحسه بيتكلم صح دايما، اللي هو الرجالة كلها مش عارف الستات هي اللي لا ما بحبش الناس دي، ما بحبش نوعية الناس دي، لأن هم غلط والله غلط. ما ينفعش. يعني مثلا انت مثلا باباكي جاب لك قفص مانجا، بصي انا بصي هنزل للمثل اللي فين، كلتي مانجايه وحشه او مانجايه طلعت بايظه مثلا في القفص المانجا ده الجميل ده، مانجا عويسي حلوه مثلا او اسماعيلاوي او حاجه كده، فطلعت لك مانجا وحشه، فكل المانجا اللي في العالم بقت وحشه؟ لا. يعني بص انا نزلت، يعني نزلت المثل ازاي؟ ماشي. طيب السؤال، اي راجل بيسمعنا دلوقتي يا ريت ومتحمس للماتش وللماتشات والكاس العالم، يا ريت يبعت لنا حاجه مراتك تعملها لك وما تعملها لكش قبل واثناء وبعد الماتش. ابعت لي على 0152 952 1006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبدالعاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر

0: ام تي في نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الرابعة على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مصر تعرب عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة إثر الحادث الذي وقع بمنطقة رأس لفان الصناعية.
2: وزير الخارجية ونظيره الجزائري يشيدان بالعلاقات الثنائية المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.
1: وزير الكهرباء يبحث مع قيادات الجهاز القومي للتحكم خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية.
2: وزير الصناعة يعلن إعداد دراسة متكاملة لتحقيق قفزة في صادرات الأثاث واستعادة مكانة المنتج المصري بالأسواق الخارجية.
1: وزير الصحة والسكان يشهد تدشين مبادرة رعاية أطفال السكري ضمن حزمة المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة.
2: وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
1: مجلس الوزراء ينفي صحة انتشار عملات نقدية فئة 50 جنيها مزيفة.
2: وزير التموين يبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير المنافذ التموينية.
1: وزيرة الإسكان تؤكد الإسراع في تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة وترسيخ الاستقرار العمراني والقانوني.
2: وزيرة الإسكان تستقبل رئيس نادي الزمالك حسين لبيب وتؤكد تقديرها الكبير للنادي باعتباره أحد أعرق الأندية الرياضية في مصر وإفريقيا.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

طيب لسه معاكم خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه فرحانين ولسه مبسوطين ولسه بنحاول نستوعب الفوز الجميل 3-1 لصالح المنتخب المصري. حاجه مشرفه وحاجه جميله جدا وحاجه لذيذه قوي وحاجه اول مره تحصل. كان قسم الاخراج العظيم في نجوم اف ام بيقول لي ان احنا من سنه 1930 ما كسبناش ولا ماتش في كاس العالم، وانا فاكر ان احنا لعبنا من حاجة و30 سنة. ده طلع الموضوع لا، اخر مرة لعبنا في 2018 ده اللي فهمته، واخر مرة يعني كسبنا كان في 1930، فدي حاجة كبيرة جدا ان احنا في 2026 نتعادل في ماتش ونكسب ماتش 3-1 ونتصعد. دي حاجة لازم نقف لها وقفة كده ايه محترمة جدا جدا جدا. طيب سؤال الحلقة، هل حضرتك محتاج ايه قبل واثناء وبعد الماتش في كاس العالم؟ محتاج ايه من زوجتك؟ قول، انا عايزك تقول شوية طلبات كده. ابعتلي على 015-2952-1006، نفسك في اكل معين، نفسك في شرب معين، سموزي، ليمون، نعناع، حاجة تريفريش الدنيا، لان الماتش الجاي اللي انا عرفته هيكون يوم السبت الساعة 6 صباحا. طيب هل هتحتاج شوب قهوة كبير عشان تفوق للماتش؟ هل هتتفرج فين؟ هل مراتك هتوافق أصلا ولا لأ؟ وهل هي هتتفرج معاك أو لأ؟ ابعت لي كل الكلام ده على 015-2952-1006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: دماغك. اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: ده وقت اوروبا وسحرها مع اجمل مدن ايطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين اسبوعيا من مصر للطيران مباشرة الى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على ارقام 1717 او 0900-740 او عن طريق الموقع الالكتروني egyptair.com.
2: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
0: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
5: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

لسه مكمل مع حضراتكم خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انا توقعت صح. فين الجائزة بتاعتي؟ ده رقم اخره 28. هم كانوا عاملين جوائز هنا؟ والمصحف محد قال لي سلام عليكم في برامج اليوم ولا اجازة؟ لا في برامج اهو، ما انا موجود يا فندم. يا ريت يا استاذ خالد الناس تصلي الفجر في المسجد يوم الماتش طالما هيسهروا، يا ريت تنبه امان عليك. حاضر. يا ريت يا جماعه بعد اذنكم رقم اخره 313 اللي هيتفرج على الماتش يصلي الفجر في المغرب قبلي. شكرا جدا لحضرتك، شكرا ان حضرتك بتفكر. طيب في من نمنا يا جواد الف مبروك، اخف دم في الاذاعه. شكرا جدا. انا لسه صاحيه بعد غيبوبه الماتش والاحتفالات، يا رب كملها على خير. انت بتسال الزوج؟ طب والزوجه؟ سيبوني انام. مها من مصر حاليا الرياض سابقا. ايه ده جيتي مصر؟ الحمد لله على السلامه مها صديقه البرنامج وصلت مصر. الحمد لله على السلامه استاذه مها. في واحد بيقول لي لا مش محتاج حاجه، محتاج ما اسمعش صوت حد وانا بتفرج. حسام حسن مدريد. ماشي يا كابتن، ماشي يا كابتنانو. مساء الفل عليك يا خالد، بمناسبة الماتش ما هنش عليا اتفرج عليه لوحدي، فصحيت مراتي من النوم علشان نحس بالجو الأسري، وبالفعل كانت متعصبة زيها من بعض الهجمات للمنتخب. ومفيش أجمل كمان من ولادك عند أي هدف بيجروا ويفرحوا معاك. طبعا كانت محضرة فشار ولب وتسالي وحاجات كده، ثم بعد كده عملت لي شاي، وفي آخر 10 دقايق في الماتش عملت لي قهوة، والحمد لله مصر ما خزلتناش. وبالمناسبة زوجتي جنبي دلوقتي وهي اللي قالت لي أبعت لك عشان أشكرها. طيب أنا اللي عايز أشكرها والله، وألف يعني مبروك عليكم وشكرا ليها إن هي لسه صحية من النوم وعملت لك شاي وقهوة وفشار وشوية حاجات كده. طيب بس بجد عايز أقول لها ربنا يخليك ليا يا أم بودة وكوكي، ويديمك نعمة في حياتي، ولو صحيتك علشان تتفرجي معايا على الماتش فعملت كده عشان الفرحة مش بتكمل غير بوجودك معايا وجنبي، ولو بإيدي آخد من عمري وديكي انتي وولادي مش هتردد لحظة. هنمسك الخشب. الله أكبر عليكم، يعني ربنا يحميكم. يا رب كل الناس تبقى زيكم كده في ود وألفة ومصالحة ونقاء وأمان وحاجات لذيذة كده جدا جدا جدا مع بعض. ألف ألف مبروك لكل الناس. طيب السؤال تاني، حضرتك كمشجع مصري وكزوج مصري محتاج ايه من زوجتك ساعة الماتش وقبله وبعده؟ ابعت لي على 0152 952 1006. لسه مكمل معك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: 5634480.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في QNB او اشتري شهادة او اربط وديعة، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بQNB مصر على 19700. المسابقة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والأحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: توقع نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي هيفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب، وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انتوا لسه مع كفايه كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي المستمع لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وما زلنا فرحانين ومبسوطين وكويسين ولزاز, وعلى امل ان يوم السبت الجاي الماتش. يعني هل تتوقعوا كام؟ يا ريت تبعت لي على 015295006. في ناس كتير جدا توقعت امبارح 3-1 للمنتخب المصري ونجحوا وكانت توقعاتهم لذيذه وفي الجون جدا. ابعت لي على 015295006 الماتش الجاي وقول لي مين اصلا احنا هنلعب مين. هل هنلعب ايران؟ صح, يا ريت معلوماتي تبقى صح. مصر وايران يوم السبت الجاي الساعه 6 صباحا. قول لي كده ممكن نكسب كام؟ اهو حد بيكلمني حالا بيقول لي هنكسب كام. طيب انا اتبسطت جدا جدا جدا في الحلقه النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا دايما مبسوطين, واحنا مبسوطين اصلا كده مش من الحلقه, احنا مبسوطين من الفجر من ساعه الماتش الجميل ما بين مصر ونيوزيلندا, ونتمنى المنتخب المصري يكسب في كل الماتشات ونعمل لذاذه كده واجواء لذيذه وننزل نقعد نكلكس بالعربيات ونقعد نزمر ونقول مصر وحاجات كده, والناس كلها بتحب بعض والناس كلها قلبها على بعض وفرحانين دايما. شكرا جدا ليكم, شكرا لحلقه النهارده, انتوا اللي عملتوا الحلقه بالمسجز بتاعتكم وبرسائلكم. ان شاء الله حلقه جديده من كفايه كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في يوم الاثنين اللي جاي من الساعه 3 للساعه 5. باي باي.

0: معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان، ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية، وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
1: نعيشها ايه
2: يا تكييف فريش يا معلش.
3: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصت باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان.
2: وزير المالية يؤكد أن الحكومة تولي أهمية لتوصيات البرلمانية الصادرة عن مجلس النواب.
1: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يدعو شركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في مصر.
2: وزير الصناعة يبحث مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تحديات القطاع وخطط تطويره وتعزيز الصادرات.
1: وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
2: مجلس الوزراء ينفي صحة انتشار عملات نقدية فئة 50 جنيها مزيفة.
1: وزير التموين يبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير المنافذ التموينية.
2: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
1: وزيرة الإسكان تؤكد الإسراع في تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفينكس الجديدة وترسيخ الاستقرار العمراني والقانوني.
2: وزيرة الإسكان تستقبل رئيس نادي الزمالك حسين لبيب وتؤكد تقديرها الكبير للنادي باعتباره أحد أعرق الأندية الرياضية في مصر وإفريقيا.
1: بعثة الأولمبياد الخاصة المصري تحقق 8 ميداليات في ختام الألعاب الإقليمية العاشرة بسوسة التونسية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: يلا
1: مساء الفل على كل مستمعين نجوم اف ام، معاك في كلام في الزحمه معاكم من الحد للثلاث يا رب جني مروان ادري على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مبروك لمنتخبنا المصري.
0: ايوه
1: وازيك يا استاذة يارا؟
0: ازيك يا مروان، اخبارك ايه؟
1: اخبارك ايه؟
0: مساء الفل على كل مستمعينا، حلقه جديده ليوم الاثنين 22 يونيو. سعادة وفرحة للي كانوا بيتفرجوا واللي ما عرفوش يتفرجوا، صحي الصبح على فيديوهات حلوة جدا. و
1: شفتي
0: انت شفت المنظر؟
1: شفت
0: إيه ده؟
1: انا صحي من الساعة 4 الا ربع اتفرجت حاجة. الشوط الاولاني كنا ناس والشوط الثاني كنا ناس ثانية خالص.
0: انا ما شفتش الماتش الصراحة، كنت نمت بس. ايه بقى؟
1: لا لا حاجة عظيمة. الشوط الأولاني نيوزيلندا تقدمت وإحنا ما كانش شكلنا حلو من الآخر كده.
0: أوكي.
1: في رهبة ما تفهمي، في حالة من يعني الفرقة مش على عدلتها. طلعنا الهاف تايم ورجعنا فرقة تانية خالص، مع إن هما نفس اللعيبة كل حاجة هي بس رجعنا شكل تاني، لعبنا والفرقة اتعدلت من قدام. ثلاث اجوان ولا اروع، زيكو هدف التعادل، صلاح هدف على راي علي محمد علي المذيع قال لك هدف نجريجي من نسبه للبلد اللي هو جاي منها، يعني بلياردو عارفه الكور اللي تروح على الارض اللي رايحه في سكتها ما خبطتش في حد ما لمست تك في الجون. والهدف الثالث تريزيجيه ولا اروع، وللاسف زيزو ضيع هدف برضو كان ممكن يبقى يتحط في سجله في تاريخه لانه انفرد وعدى من الجون وبعدين قرر انه يرقص الجون تاني. يعني
0: طب ليه؟
1: عديت الجون رقصته او عديت منه بشمالك بقى وفي الجون الجون فاضي، وحتى الباكات اللي رجعت بتاعت نيوزيلندا ما كانوش هيلحقوا. هو قرر بقى يستنى الجون يرجع له تاني فيرقصه تاني او يحطها تشيب من فوقيه فالجون صدق. بس يعني الحمد لله 3-1 نتيجه جميله. اول فوز لينا في كاس العالم، انا حضرت اول فوز لينا في كاس العالم وانا عندي 50 سنه فدي حاجه الحقيقه الحمد لله اشكر ربنا. وشكل الفرقه كان حلو في شوط تاني ولعبنا
0: لا الحاجه الحلوه بقى كمان كم الناس اللي نزلت وسهرت واتفرجت على ايه ده؟ اماكن كتير
1: ده حقيقي.
0: يعني
1: ده حقيقي.
0: اماكن كتير كانت شغاله بالسكرينز بكل حاجه، وبعديها ناس مصوره الشوارع الساعه بعد الساعه 6 الصبح.
1: ده الفان زون كان فيها 30,000 واحد.
0: ايوه ايه ده؟ ايه ده؟
1: 30,000 واحد
0: ما شاء الله، منظر اكن الماتش بيتلعب هناك. يعني هو الشكل كان حلو جدا.
1: ده حقيقي.
0: اماكن كتيره حتى كافيهات ومش عارفه ايه كانوا مشغلين، وغير كده بقى ناس مصوره الشوارع بعد الفوز الساعه 6 وشويه الصبح والناس نازله
1: كانها الساعه 7 بالليل الشمس راحت فالدنيا بس الدنيا لسه منوره.
0: حاجه لذيذه، حاجه جميله الصراحه. الف مبروك لمنتخبنا. احنا كده ايه بقى؟
1: احنا كده اول المجموعه برصيد 4 نقط. ايران وبلجيكا تعادلوا فكل واحد فيهم عنده نقطتين، ونيوزيلندا عندها نقطه. رسميا بالورقه والقلم احنا لسه ما تاهلناش لدور ال 32 لسه، لان المباراه الثالثه هتفصل او هتبان بقى مباراتنا مع ايران ومباراه بلجيكا مع نيوزيلندا. لو بلجيكا كسبت نيوزيلندا بلجيكا هتبقى 5 نقط. هنستنى بقى مباراتنا احنا كمان مع ايران دي اللي هتبين بقى احنا هنروح او هنتاهل مركز اول ولا تاني ولا احسن توقيت.
0: بس احنا كده رايحين كده عدينا
1: يعني يعني بال بال بال بال بالكلام كده بس أوكي. بالنقط هو ده بقى اللي هيبان.
0: اوكي ماشي خلاص. طيب خلينا نبتدي كده ونسلم عليكم بعد شويه. غير كده ما تنسوش بقى، بما ان مصر فازت واحتفالا بده، احنا امبارح كان معانا مسابقه لطيفه من وي
1: لعملاء وي كمان،
0: وكنا قايلين لكم اللي هيتوقع النتيجه لماتش امبارح بتاع مصر ونيوزيلندا. صح، في حد من الناس اللي توقعت النتيجه صح هيكسب او هتكسب معانا موبايل من وي لعملاء.
1: مظبوط.
0: فاحنا هنعلن عن مين اللي كسب بعد شويه، وكمان اللينك الجاي بقى هنقول لكم سؤال النهارده، لان في فرصه تانية حد يكسب موبايل.
1: النهارده
0: او بكره بقى. يعني النهارده هنسال سؤال عن توقع لماتش هنقول لكم عليه بعد دقائق، وهتبعتوا توقعاتكم، وبكره حد هيكسب موبايل برضو
1: مقدم من وي لعملاء وي.
0: بالظبط كده. 0-15-5-9-5-5-1006 facebook.com/nujumafm. انا قلت بقى نبتدي النهارده باحمد سعد واليوم الحلو ده نشهيص كده مع بعض مع بدايه الحلقه.

0: ثبت دماغك، اختار فريقك، وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس أكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة.
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
1: أيوة.
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة.
2: وهتوصل في نفس اليوم؟
1: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: دعوة لزيارة معرض مصر الدولي لمكافحة الحرائق والأمن والسلامة فايرسك أكسبو في الفترة من 23 إلى 25 يونيو بمركز مصر للمعارض محور المشير التجمع الخامس بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية 24 جناحا دوليا كبرى شركات أنظمة مكافحة الحرائق والأمن والسلامة. زوروا معرض فايرسك أكسبو من 23 إلى 25 يونيو برعاية البطران ميتيوري وشركة حماية. رقم التسجيل الضريبي 648-214-672.
2: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس لأول مرة في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات بي ان سبورتس ب50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
3: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: زي ما عودناكم وزي ما قلنا انه النهاردة في سؤال وفي فرصة تانية لأحد مستمعينا تكسبه موبايل من وي لعملاء وي. وسؤال زي امبارح هنطلب منكم برضو
2: أيوة.
1: ان انتوا تتوقعوا نتيجة ماتش
2: النهاردة. الماتش المطلوب توقعه او توقع نتيجته النهاردة هو مباراة فرنسا والعراق.
1: أيوة.
2: فرنسا والعراق. توقعوا النتيجة وقولوا لنا، ابعتوا لنا على 015-59-55-1006. وطبعا المسابقة دي من وي، مقدمة كمان لعملاء وي، وسعيد أو سعيدة الحظ اللي هيفوز هياخد موبايل مقدم من وي، هدية لطيفة جميلة شيك لسعيد أو سعيدة الحظ اللي هيجيب التوقع صح.
1: بالضبط كده. طبعا والإعلان عن الفايز لسؤال النهاردة هيكون بكرة، وزي ما قلنا الإعلان عن الفايز أو الفايزة لسؤال امبارح هيكون النهاردة. فإحنا شوية كده وهنعلن برضو على مين سعيد أو سعيدة الحظ. سؤال فرنسا والعراق. I think ان الماتش ده الساعة متهيألي ان هو النهاردة بالليل خالص. I think ان هو الساعة واحدة بالليل تقريبا، 12 بالليل. 12 بالليل. دي حاجة. توقعك ايه للماتش ده؟
2: اعتقد يعني فرنسا.
1: انا معرفش العراق انتمها في الكورة يعني.
2: فرنسا
1: برضو
2: الماتش الاولاني الماتش الاولاني اعتقد العراق خسرت اعتقد لو انا فاكر صح يعني. فما اعتقدش هتقدر تتماسك قوي قدام فرنسا.
1: فرنسا برضو تقيلة
2: يعني. عنيفة. فرقة تقيلة طبعا.
1: سؤال هو الامبارح ماتش امبارح نيوزيلندا، انا مش عارفة كان حد بيعلق بيقول ان اللعيبة طوال جدا.
2: ده حقيقي. بنيتهم الجسمانية عراض وطول. بنية الجسمانية بتاعتهم. بس هم مهاريين يعني فيما يتعلق بالمهارة طبعا، مش
1: دواليب بتجري يعني.
2: فيهم فيهم كم واحد كويسين. بس مفيش بتلعب يعني البرازيل ولا الأرجنتين ولا ألمانيا ولا يعني المهارة محدودة فيهم. أوكي. 2-3 كويسين والباقي عاديين.
1: أوكي.
2: بس هم طبعا فرق أجسام.
1: بس مش عارفة مين كان بيقول الموضوع ده، حد كان بيعلق على إن هم طوال قوي.
2: البنية كبيرة وطوال، وهم متميزين بقى في الأوفرات عشان هم يطلعوا بالهيد يعني طوال. احد مصادر او احد نقاط القوة عندهم اللعب بالراس، اللعب بالهيد في العرضيات.
1: يجيب في سيرتشك
2: مش اسم الله عليا. فدي كانت احد النقاط القوة. الحمد لله عدينا ولا نقاط
1: فرقت
2: قوة.
1: فرقت لوحدك.
2: يعني كلمت واحد صاحبي الحقيقة قلت له نتفرج سوا، قال لي بص يعني كان نفسي اقول لك بس ان انا اصحى والبس واركب العربية واجيلك يعني صعب قوي.
1: هو صراحة عنده حق برضو يعني. انا امبارح لو كنت انا ظبطت
2: منبهين
1: بجد.
2: ظبطت واحد وظبطت التاني بعديه بعشر دقايق. قلت عشان لو ايه
1: اتفرج معاك ولا هو ملوش كورة قوي ولا
2: لا مش قوي يعني. بس هو نام متأخر شوية، فما يعني عشان قمت بقى انا صحيه فلقيت انه ايه خلاص. طب
1: خليني
2: انا عايز اتفرج بمزاج.
1: ايوه
2: مش عايز الاسئلة. وليه
1: هو ليه ده مين ده عمل كده ليه
2: الكورة دي فاول والحاجات دي.
1: اوكي انا حاولت والله اتفرج والله كان نفسي يعني.
2: طيب
1: يبقى كده بقى ايه، نبتدي معاكم سؤال وتوقعاتكم اليوم. بليز سند اس، ابعتوا لنا على الواتساب 015-59-55-1006 توقع لماتش النهارده اللي هو فرنسا والعراق. المفروض ان هم هيلعبوا النهارده بالليل، فعايزين توقعاتكم لهذا الماتش. وبكره واحنا على الهوا ان شاء الله هنعلن عن الفايز او الفايزه، وهيكون الجايزه موبايل من وي لعملاء وي. ففكروا خدوا وقتكم، مفيش استعجال، السؤال قائم
2: طول الحلقه
1: لغايه ما احنا نختم حلقه النهارده.
2: طول الحلقه
1: فكروا كده، اعملوا ريسيرش، حاولوا كده تشوفوا احساسكم بيقول لكم ايه. وتوقعوا النتيجه ان شاء الله. بس واحنا بقى شويه زي ما قلنا، وهتلاقونا بنعلن عن مين سعيد او سعيده الحظ اللي هيكسبهم موبايل النهارده من وي من عملاء وي على توقع ماتش امبارح. ايه رايك نسمع عن تامر حسني؟
2: يلا بينا
1: ونرجع على طول. خليكم معانا.

0: حملة راحة في كل حركة. بتقعد ساعات طويلة في الشغل أو قدام الموبايل، خلي بالك القعدة لفترات طويلة ممكن تسبب شد في الرقبة والظهر والكتف. علشان تحافظ على عضلاتك مرتاحة، حاول كل نص ساعة تقوم تتحرك ولو لدقيقتين. حرك رقبتك بهدوء، افرد ظهرك، غير وضعية جلوسك. وكمان مهم جدا ان شاشة الكمبيوتر او الموبايل تبقى في مستوى العين علشان تقلل الضغط على رقبتك. ولو هتشيل حاجة تقيلة حاول تقربها من جسمك واتني ركبك بدل ما تضغط على ظهرك. وعلى قد ما تقدر ابعد تماما عن الحركات المفاجئة، خصوصا اول ما تصحى او بعد المجهود. وما تنساش شرب المياه، مهم جدا للحفاظ على العضلات وتقليل الشد. ولو حسيت بألم في العضلات او شد عضلي استشير طبيبك. تفاصيل صغيرة في يومك بس فرقها كبير. هذه الحملة برعاية جامجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورت لأول مرة في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات بي ان سبورتس ب50% خصم. وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: 11111 رقم التسجيل الضريبي 7356-34480.
1: لكل المتخصصين في مجال تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، ندعوكم لزيارة أكبر معرض دولي للبنية التحتية وتكنولوجيا المياه والصرف ووتركس إكسبو في الفترة من 23 إلى 25 يونيو بمركز مصر للمعارض محور المشير طنطاوي التجمع الخامس، بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية وعالمية 24 جناحا دوليا. زوروا معرض ووتركس إكسبو من 23 إلى 25 يونيو برعاية البطاط سول ووتر. رقم التسجيل الضريبي 648-214-672.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقناة بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100 292 895.

0: صف مد وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب
2: هل في توقعات؟
1: في توقعات في توقعات. الاول بس نسلم حماده المصري مساء الفل اللي بيقول مبروك لمصر طبعا. الله يبارك فيك حماده ومبروك علينا كلنا. مروان ايه اخباركم؟ ده الرقم اللي اخره 846 تمام. في الناس بتتوقع هي رقم اخره هو 015 واخره 976. نجوان فؤاد برضو رقم اخره 449 بعد تتوقع. في كمان مين تاني؟ ندى احمد مساء الفل يا ندى بعد تتوقع. ناس كتير كله بعد توقع. ومينا مساء الفل عليك، مساء الجمال عليك يا مينا، بيقول فخر صناعه المياه. مينا يعني حتى في اجواء كاس العالم هتكسب ايه بالتطبيق؟ طب اللي منتخبنا، طب اللي لاعبتنا، فخر صناعه ايه؟ مفيش صناعه ده فخر زراعه مش صناعه يعني ده اسمنت يرحمكم الله.
2: جاي في سيرتي عطست
1: يرحمكم الله. بس
2: طيب هنفكركم بالسؤال، هنفكركم بالسؤال بس خليها في اخر اللينك كده. تعال نقول خبر سريع. طيب وزارة المالية اطلقت اول موبايل ابلكيشن عشان تسهل الضرائب العقارية. وزارة المالية دلوقتي نزلت ابلكيشن لخدمات الضرائب العقارية اسمها اي تاكس هاب، اوكي، بحيث ان بيتم تقديم الاقرارات عن العقارات والدفع تحت الحساب وسداد المديونيات وطلب الاعفاء للسكن الخاص للأسرة الكترونيا. وضحت الوزارة انه لاول مرة هيكون في اقرار ضريبي واحد للشخص اللي بيملك اكتر من واحدة. انا شفت انا الاعلانات بتاعت الحاجات دي يا مروان،
1: أوكي.
2: يعني انت لو عندك بيتين، عندك ثلاث بيوت، عندك اربع بيوت، ايا كان، انت بتقدر تسدد، بيبقى اقرار ضريبي واحد للشخص الواحد بكل العقارات لو عايز. ما بقتش اللي هو ده بيت زايد، ده بيت ساحل، ده بيت خيمة،
1: يعني كل العمارات اللي عندك هتحطيها انت في تقرير، في اقرار واحد.
2: جللي وقصوري
1: بالنسبة لعيش وشك بقى بالنسبة لريات الحمام اللي عندك هتعملي فيها ايه؟
2: فهيكون في اقرار ضريبي واحد للشخص اللي بيملك اكتر من واحدة، وهيتم الاعتداد بإيصالات السداد الالكتروني. والابليكيشن متاح على ابل ستور وجوجل بلاي، واسمها اي تاكس، كلمه واحده، اي تي اي اكس هاب، اي تاكس هاب. التطبيق الالكتروني ده في اطار التعاون بين وزاره الماليه ومصلحه الضرائب العقاريه بهدف انها توفر تجربه رقميه متكامله، وده طبعا هيساهم في تبسيط الاجراءات وتوفير الوقت والجهد. من الاول كان الموضوع معقد شويه عن كده، فانا شفت الاعلانات بتاعتها انه فعلا يعني هم بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يسهلوها على الشخص ان هو يخلص يدفع الضرائب العقاريه بتاعته.
1: اوكي.
2: فانا استريحت طبعا عشان انت عارف املاكي.
1: قال لك قصوري وفيلالي وشاليهاتي.
2: المزرعه.
1: اكشاكك طيب. عيش اشيك. اوضك يعني.
2: كله.
1: حاجات كلها اللي تحت السلم اللي بتقعدي فيها يعني حطيتي ده في الاقرار؟
2: هحط كل ده.
1: الحمد لله. الحمد لله.
2: طبعا اخبارنا موجود على نجوم اف ام دوت نت.
1: عايز اقول لكم افتكرت حاجه، عشان يارا كانت دايما بتتريق عليا ان انا كان معايا موبايلين لحد ما عملت موضوع الاي سيم ده. حلو؟ فانا كان معايا موبايل، فكانت يارا دايما تتريق. يارا بقى اللي كانت بتتريق دي، انا افتكرت ده دلوقتي ما تسالنيش ليه؟ ملوش علاقه باللي احنا بنقوله. كان عندها نمرتين، نمره عاملاها واتساب بس ونمره التليفون اللي هو ماسكه. ليه؟
2: لا لا، مع عمري ما عملت كده.
1: ما تقوليش عمرك، انا عندي النمره الثانيه
2: والله. عمري ما ايوه عمري مش مشغلاها، انا جايباها علشان عملت نمره بمزاجي.
1: بس ان مزاجك اللي هو ايه؟
2: لو بصيت عليها
1: سابع حرف من كلمه قول اس على
2: لو بصيت عليها هتفهم. بس
1: عيد ميلادك يعني؟
2: لا حاجه ثانيه. المهم يعني عجباني، مش عايز افرط فيها، بس انا مش قادره. انا نفسي استخدمها دي.
1: حطيها اي سن، هيبقى على نفس التليفون، مش هتحطي تليفون تاني.
2: وبعدين بقى
1: واثنين شغالين؟
2: معرفش يا مروان بقى، هتعمل لخبطه.
1: ما انا بقول لك الاثنين شغالين.
2: عندك واتسابين؟
1: واحد بزنس واحد عادي.
2: بزنس
1: ما ده على نفس التليفون، ما انت ماسكه التليفون واحد. بصي انا عارف، انا كلهم بيجوا من البلد كده برضه، انا زي ما انت وبنفهمهم. بصي يا ماما، ده ملوش علاقه خالص بمزرعه المواشي
2: اللي هحطها في الاكرار الظريف
1: بتاعي. اه بربي جديان بس معيز
2: عندي معزه عندي خروف اربع كتاكيت.
1: فده اسم حضرتك بالنمره الثانيه دي بتعمليها اسم والاثنين اكتف على التليفون واللي يكلمك على دي ترن واللي يكلمك على دي ترن وكل حاجه.
2: اوكي مفيش حاجه هروح اسال
1: اصل انا كنت شاريها من اسيوط فهنزل فرع اسيوط
2: هروح اعرف واسال وارجع لكم.
1: ادي اللي بتتريق وتقول لك ماشي بتليفونين ايه معني مرتين
2: يا جماعه والله ماشي ده في فتره ماشي بثلاثه.
1: لا لا لا
2: ثلاث موبايلات. ايوه انت مشيت بثلاث
1: والله العظيم ما حصل.
2: جايب بعد نمره كنت
1: اجيب منين ثلاث موبايلات يعني اجيب منين نمر
2: بلاش اجيب منين ثلاث. هو اصلا عنده اربع اصحاب وابنه وانا يعني ما عندوش حد تاني بس ماشي بكل ده ليه؟
1: انا اصحابي اكتر من الجنب اليمين من شعرك ده مجازا يعني لو ده شعر
2: السوبر ماركت مسيبه الكشك
1: كل الطيارين حبايبي بس يبون بس.
2: طيب عايزين نفكركم بسؤال النهارده علشان هيكون في فرصه لسعيد او سعيده حظ تكسبوا موبايل بكره لما نعلن عن الفايز او الفايزه. النهارده بنسالكم توقعاتكم لماتش اليوم. التوقع لماتش فرنسا والعراق ده هيكون النهارده بالليل فعايزين توقعاتكم تبعتوها على 015-5955-1006 باساميكم بالكامل بليز ضروري جدا. طبعا المسابقه من وي لعملاء وي فوي هتكسب حد موبايل بكره وغير ان النهارده في حد هيكسب موبايل لتوقع الماتش امبارح وده هنعلن عنه بعد شويه. وطبعا توقعاتكم دي انتوا تقدروا تبعتوها لنا يعني لغايه ما نختم حلقه النهارده فمعاكم ساعه من دلوقتي ان انتوا
1: على الواتساب والاسم الاسم كامل الاسم ثلاثي فالرقم بتاعنا هو 015-5955-1006 تكتبوا المسج تبعتوها. أيوة. وتكتبوا اسمكم ثلاثي من غير النيمز او الاسماء المختصره يعني.
2: بالظبط كده. هنطلع فاصل نرجع لكم بعد النشره هنبتدي معاكم الساعه الثانيه والاخيره من حلقه النهارده خليكم معانا.
3: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على BN سبورتس لأول مرة في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كاس العالم واحصل مجانا على جهاز BN ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات BN سبورتس ب50% خصم وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات BN سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: عندنا خبر حلو ب5000 جنيه. استعدوا الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
6: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
5: أيوة.
6: سواء كنت عميل للبنك أو لا؟
5: أيوة.
6: من غير مصاريف؟
5: أيوة.
6: وهتوصل في نفس اليوم؟
5: برضو أيوة. ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
7: فريش تكي فريش معاك في كل مكان. تكييف محمول بالفريون مزود بعجل لسهولة الحركة من مكان لمكان ومش محتاج تركيب لأن مفيش وحدة خارجية وطبعا بشاشة ديجيتال وريموت كنترول.
8: أنا عايشها إيه
7: يا تكييف فريش يا معلش.
9: رقم التسجيل الضريبي 200-301-950.
8: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
9: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
10: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
11: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/nogumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم،
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان.
2: وزير المالية يؤكد أن الحكومة تولي أهمية لتوصيات البرلمانية الصادرة عن مجلس النواب.
1: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يضع شركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في مصر.
2: وزير الصناعة يبحث مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تحديات القطاع وخطط تطويره وتعزيز الصادرات.
1: وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
2: مجلس الوزراء ينفي صحة انتشار عملات النقد يفئة 50 جنيها مزيفة.
1: وزير التموين يبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير المنافذ التموينية.
2: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
1: وزيرة الإسكان تؤكد الإسراع في تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة وترسيخ الاستقرار العمراني والقانوني.
2: وزيرة الإسكان تستقبل رئيس نادي الزمالك حسين لبيب وتؤكد تقديرها الكبير للنادي باعتباره أحد أعرق الأندية الرياضية في مصر وإفريقيا.
1: بعثة الأولمبياد الخاص المصري تحقق 8 ميداليات في ختام الألعاب الإقليمية العاشرة بسوسة التونسية.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا سريعا وكده ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة، وقلنا بقى بما ان ده عادة بيبقى لينك سريع نفكركم بالمسابقة والسؤال النهاردة، علشان هيكون في سعيد أو سعيدة حظ هتكسبوا موبايل وهنعلن بكرة، فهتكسبوا الموبايل بكرة. كل اللي طالبينه طبعا مسابقة وي لعملاء وي، والجايزة موبايل. اللي طالبينه توقعكم لماتش النهاردة ما بين فرنسا والعراق.
2: أيوة تبعتونا على 0-15-5-9-5-5-1006، اكتبوا التوقع واكتبوا اسمكم ثلاثي من غير اي اسماء مختصره.
1: بالظبط كده. طبعا اكيد في ناس كتيره بتقول طب والتوقعات بتاعه امبارح ومين هيكسب النهارده، احنا هنعلن عن سعيد او سعيده الحظ اللينك اللي جاي.
2: اللينك اللي جاي
1: يعني كمان دقايق.
2: بالظبط
1: كده. عشان برضو لو ايه حد بعت، حد عايز يركز.
2: أيوة.
1: اللينك اللي جاي
2: استمع باهتمام.
1: ايوه هيكون في معانا اول سعيد او سعيدة حظ هيكسبوا الموبايل من وي من عملاء وي، فاستنونا بعد دقائق. طبعا احنا لسه بقى يا مروان معانا اخبار هنرجع بيها بعد شويه. 0-15-5-9-5-5-1006، وما تنسوش توقعاتكم لماتش النهارده عشان نشوف بقى مين هيكسب بكره. نسمع رامي صبري،
2: يلا بينا نرجع على طول.

شرف مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات بي ان سبورتس ب50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: احنا روحنا غير اي روح، يلا نعلي الطموح. البنك الاهلي المصري، راعي البطل المصري.
1: رقم التسجيل الضريبي 25462.
2: دواء أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعيا من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900 740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: اكسب بدماغك، اختار فريقك وكل ما يكسب ليك جيجا بايتس هدية، ولو توقعت نتيجة الماتش صح ليك جيجا بايتس اكتر وكمان كوبونات شراء، وكل ما مصر تكسب كده كده هيجيلك جيجا بايتس. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: نشرة اخبار كأس العالم، كأس العالم فيفا 2026 على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: مستمرين معاكم جولة جديدة من أخبار كأس العالم 2026، ولسه أصداء الفوز التاريخي لمنتخب مصر على نيوزيلندا مستمرة في كل مكان. ونبدأ من حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اللي عبر عن سعادته الكبيرة بعد الفوز التاريخي وقال: الحمد لله على الفوز، طول عمري وأنا لاعب ومدرب نفسي أفرح الشعب المصري، وكنت خايف عليهم وخايف يروحوا زعلانين. ومن المنتخب إلى اتحاد الكرة، حيث أكد مصطفى بوزارة عضو مجلس الإدارة أن الجميع يعيش حالة من السعادة بعد فرحة الجماهير المصرية بالفوز، وقال إن دعم الجماهير كان استثنائيا خاصة بعد تشغيل أغنية يا حبيبتي يا مصر داخل الملعب، مشيرا إلى أن الطموح لا يتوقف عند هذا الفوز فقط بل تحقيق المزيد من الانتصارات والذهاب لأبعد نقطة ممكنة في البطولة. وكشف أبو زهرة كمان أن تجديد عقد حسام حسن يعتبر أمر طبيعي ومسألة وقت، لكن لم يتم فتح الملف بشكل رسمي حتى الآن. ونروح للمجموعة السابعة، حيث ترك منتخب إيران لفتة مميزة بعد انتهاء مهمته في مدينة لوس أنجلوس. المنتخب الإيراني كتب رسالة شكر بخط اليد داخل غرفة الملابس، وجه خلالها التحية للمدينة والجماهير، مؤكدا أنه جاء بفخر وغادر بكرامة، كما دعا إلى السلام والاحترام والصداقة بين جميع الشعوب. وبعيد عن المجموعة المصرية، يواصل منتخب إنجلترا استعداداته لمواجهة غانا، حيث أكد ماركوس راشفورد أن منتخب بلاده يجب أن يلعب بحماس وقوة لا يستطيع المنافس مجاراتها، مشددا على أهمية القتال كفريق واحد طوال المباراة. أما في معسكر ألمانيا، فتلقى المنتخب ضربة قوية بعدما أعلن غياب المدافع نيكو شلودربيك عن باقي مباريات كأس العالم بسبب إصابة في أربطة الكاحل، لينضم إلى قائمة الغيابات المؤثرة في البطولة. وعلى صعيد التحكيم، تتجه الأنظار الليلة إلى المباراة المرتقبة بين الأرجنتين والنمسا، والتي سيديرها طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي أمين عمر، في استمرار الحضور المصري المميز داخل المونديال. وفي مباراة أخرى منتظرة، تترقب الجماهير مواجهة فرنسا والعراق، لكن الأحوال الجوية قد تلقي بظلالها على اللقاء. تقارير صحفية تحدثت عن احتمالية حدوث عواصف رعدية وأمطار غزيرة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير انطلاق المباراة أو إيقافها بشكل مؤقت إذا استدعت الظروف لذلك. المنتخب العراقي بيدخل المباراة بحثاً عن تعويض خسارته أمام النرويج، بينما تسعى فرنسا لتحقيق فوزها الثاني على التوالي والاقتراب خطوة كبيرة من التأهل للدور المقبل. ونختم بأخبار التحكيم أيضا، بعدما تم اختيار الحكمة المكسيكية كاتيا جارسيا لإدارة مباراة تونس وهولندا في كأس العالم 2026 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات. كان دي أبرز أخبار كأس العالم 2026، وإلى اللقاء جديد مع آخر المستجدات من ملاعب المونديال.
1: نشرة أخبار كأس العالم فيفا 2026 على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك. على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يلا رد على الهوا وريهم اخلاقك.
2: ربنا يسامحك. ادي اخلاقك. طيب.
1: احنا اللينك اللي فات قلنا ان احنا هنقول مين اللي كسب اول نبايل من وي لعملاء وي. احنا امبارح سالناكم وطلبنا منكم ان انتوا تبعتوا واتسابس بتوقعكم لماتش امبارح مصر ونيوزيلندا. طبعا مسجز كتيره جت. ناس كتيره يعني بعتت بالاسامي ودي كنتوا شطار الصراحه في الموضوع ده. كانش في تخييش في موضوع الاسامي عشان احنا كنا طالبين اسامي, ولكن في الاخر يا مروان حد واحد اللي بيكسب.
2: طيب يعني عشان يعني الموضوع يبقى فيه مصداقية ويبقى فيه كل حاجة, فهي يا رب هتقول اسم الفايز.
1: حاضر.
2: تفضلي يا رب.
1: And the winner is استنى بقى استنى, لا معايا صوت استنى بس اطلعها. حاضر. فين يا ربي؟ لازم كده نخلي فيه شوية ايه ساسبنس. بص بقى يا سيدي. هو سعيد حظ ماشي. وهو كسب اول موبايل من وي وهو من عملاء وي
2: قوقاز اللون. ابيض البشره.
1: عايزين نقول فين السقف؟ استنى. اي عايزين نقول الف مبروك لمينا رفعت.
2: مينا رفعت فؤاد. الف الف مبروك.
1: في تسقيف بس شغال دلوقتي. مينا رقمك اخره 345. يا مينا الف الف مبروك, انت كسبت اول موبايل من وي لعملاء وي. وكنا بنقول امبارح وما زلنا بنقول لكم مش عايزين حد يزعل ولا يتضايق لان في فرص تانية جايه. ودي النهارده في فرصه تانية.
2: ايوه.
1: سؤال النهارده.
2: سؤال النهارده لمباراه فرنسا والعراق. عايزين توقعاتكم لمباراه فرنسا والعراق, والفايز هنعلمه بكره.
1: بالظبط. عايزينكم طبعا بقى تبعتوا الكلام ده كله على الواتساب.
2: مبروك يا عم مينا.
1: يا مينا. مينا حد هيكلمك هينسق كل حاجه معاك ويظبط الدنيا معاك, فبليز رد على تليفونك لو لقيت رقم غريب بيكلمك.
2: خلي موبايلك جنبك او رد على كل الارقام.
1: هيظبطوا الدنيا معاك على طول. طبعا بقى احنا لسه هنشوف المسجز وبكره هنقدر نعلن عن سعيد او سعيده حظ اللي هيكسبوا تاني موبايل من وي لعملاء وي, واحنا على الهوا معاكم بكره ان شاء الله. صحيح. وما تزعلوش بقى اللي بعت امبارح.
2: لسه في فرص.
1: ومش بكره مش النهارده بس, لسه في فرص يا جماعه.
2: أيوة.
1: فانت ما تزعلوش خالص ومعانا وقت وكل حاجه. فابعتوا لنا باساميكم بالكامل. ومينا مره تانية الف مبروك اول فايز معانا النهارده. قول لي بقى,
2: بص يا ستي,
1: مجهز لنا اخبار ولا مجهز لنا ايه لحلقه النهارده؟
2: هنعمل رقاق. بوصفه.
1: رقاق.
2: وصفه سريعه.
1: نفسي في رقاق والله.
2: ده جميل.
1: اكلت امبارح برجرز عملتها, بقيت اعمل برجرز بقى في البيت.
2: طيب. تصريحات كابتن حسام حسن مدير فني منتخبنا بعد الفوز على نيوزيلندا. خرج كابتن حسام حسن مديرنا الفني بعد فوزنا الاول والتاريخي في كاس العالم على نيوزيلندا بتصريحات قويه بتعبر عن شخصيه حسام اللي كل اللي شافوه بيلعب بيعرفوها كويس جدا. كابتن حسام قال: بحلم دايما باسعاد الجماهير منذ ان كنت لاعبا. اخبرت اللاعبين ان الاستاد ممتلئ بالجماهير وكانه استاد القاهره ولابد من الفوز. استعدنا مستوانا المعروف الشوط الثاني وكان بامكاننا الفوز باكثر من 3 اهداف. اشكر كل اللاعبين على ادائهم الرجولي والروح القتاليه. سعيد بصداره المجموعه وسنلعب للفوز على ايران. اشكر ابراهيم حسن وكل اعضاء الجهاز الفني والاداري على تفانيهم في العمل ودورهم الكبير فيما يحققه المنتخب. كابتن حسام كمان وجه الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد التهنئه التي وجهها لمنتخب مصر لكره القدم بعد الفوز التاريخي على نيوزيلندا في كاس العالم, واكد ان التهنئه بتعكس الاهتمام الكبير من جانب سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضه المصريه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص, والتي شهدت تطور ملموس غير مسبوق في عهد سيادته.
1: طب سؤال, ليه بقى كل الناس بتقول ان احنا كده رحنا طلعنا يعني
2: تأهلنا؟
1: مش انت كنت لسه بتقول انه لسه
2: احنا مش
1: في
2: عارفين هنتأهل اول ولا تاني ولا تالت؟
1: فرقة ايه؟ مش هنتأهل وخلاص؟
2: لا خلاص؟ هتفرق في الفريق اللي هتقابليه. اول المجموعة بيقابل تالت المجموعة وتاني المجموعة بيقابل اول المجموعة اللي بعدينا, فدايما الاول والتاني بيبقوا اقوى فرقتين. فانت تقابلي فرنسا ولا تقابلي مثلا باراجواي؟ اسهل لنا باراجواي. باراجواي مثلا هتطلع تاني مجموعتها او احسن توالد في المجموعه بتاعتها.
1: يعني احنا دلوقتي كام مجموعه؟ احنا ما نعرفش.
2: احنا دلوقتي متصدرين. اللي هيحسم بقى الترتيب المراكز هو المباراه الثالثه والاخيره
1: اللي هي امتى؟
2: اللي هي مباراه مصر وايران اعتقد يوم السبت.
1: لا بلاش، انت امبارح اصلا ما كنتش عارف الماتش امبارح، وكنت هتخيشنا كلنا.
2: لا تخيش كلنا.
1: ده انت كنت يعني فاهم هندخل في حيطه، وانت بتقول لي ماتش يوم الاثنين وانا اقول لك ده الفجر.
2: وايه كمان؟ وايه كمان؟
1: انت عندك ابلكيشنز وحاجات كده بتقول لك الكلام ده كله. ممكن اسال شات.
2: يا شات يا شات.
1: أصل أنا فاكرة أنا قلتهم على الهوا بس كان من فترة بالمواعيد بكل حاجة.
2: طب خلينا عشان نجيبها صح، خلينا نقولها
1: لينك. هات لنا اليوم والميعاد يا مروان.
2: ماشي ست
1: اوكي. عشان برضو
2: نبقى اهو يوم السبت زي ما انا قلت
1: الساعة ايه؟ 6 الصبح.
2: 6 الصبح.
1: انا فاكرة
2: مصر وايران يوم السبت 27 يونيو.
1: حلو 6 الصبح مش زي 4 يعني. يعني ممكن يبقى يعني اسهل
2: سلايتلي.
1: كنت اقول سلايتلي ماشي كده غيرت رايي. خدت بالك ان انا كنت سلايتلي ايزير.
2: انا واز لايك
1: اكشلي
2: اي واز لايك ذا.
1: بحب قوي يا جماعه الفيديوز اللي بتعلم انجلش على انستغرام.
2: ليه؟
1: اللي هو بحبها جدا، عارف اللي هو لو عايز تقول له مش عارفه هي از مهم قوي.
2: بس بره انت عارفه ان بره في ناس شاطره جدا في موضوع اللغات ده، بيعلموا
1: كل
2: لغات
1: حتة.
2: لا بتوع مصر فيهم ناس شاطرين وفيهم ناس
1: في ناس
2: توسع لبه مش نص لبه حتى.
1: بيخيشوا الناس فعلا يعني بيصعبوا عليا. انا ممكن اعمل كده. ممكن اعمل كل يوم بينك فقرة كده
2: صامية. اكتب ورايا صامية تي اي ام اي اي.
1: انا بقترح فقرة جديدة ممكن نبتديها بعد الصيف.
2: فقرة ايه؟ علم نفسك بنفسك. الانجليزية بدون معلم.
1: النهاردة ازاي تقول لاصحابك
2: يلا بينا
1: يلا بينا
2: لتس جو لتس خس جو نمشي.
1: طيب لازم نطلع فاصل. الاغنية ابتدت. نفكركم مرة تانية، عايزين توقعكم الماتش النهاردة، فرنسا وايران.
2: العراق يا رب في بطولة تانية. هي بتتكلم على رولان جاروس للتنس.
1: احنا اللي هنلعب معاهم فرنسا والعراق. ماتش النهارده، توقعكم لنتيجة الماتش ده ايه؟ ابعتوا على طول على 015-595-5006 لكل عملاء وي فرصة ان انتوا تكسبوا موبايل هدية من وي. ابعتوا لنا معاكم لغاية ما نختم الحلقة، هنستنى توقعاتكم، ما تنسوش اساميكم بالكامل.

0: حملة راحة في كل حركة. شكل حياتنا وتفاصيل يومنا ساعات بيتحكموا في صحة عضلاتنا وراحة جسمنا، بس لو خلينا بالنا من شوية حاجات بسيطة هنقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه ونعيش براحة كاملة في كل حركة. يعني مثلا الوقفة لفترات طويلة ممكن تتعب العضلات والرجلين والظهر. لو شغلك محتاج وقفة كتير، حاول تغير وضع جسمك باستمرار وحرك رجليك كل شوية، واختار حذاء مريح يساعدك طول اليوم. وبالنسبة لست البيت اللي طول اليوم في حركة ما بين المطبخ والترتيب وشغل البيت، لازم تخلي بالها، لأن الحركات المتكررة أو حمل الحاجات التقيلة ممكن يسببوا شد وألام عضلية. علشان تحافظي على جسمك حاولي تقسمي المجهود خلال اليوم وابعدي عن الانحناء لفترة طويلة. الاهتمام البسيط بعضلاتنا بيفرق جدا مع راحة جسمنا، وأي وقت تحس فيه بشد عضلي وألم في العضلات استشير طبيبك. هذه الحملة برعاية جمجوم فارما. الرقم الضريبي 274-315-688.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: عايز تجد

0: 5-6-3-4-4-8-0.
1: زي ما بقول لك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
2: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
3: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس لاول مره في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقه كاس العالم واحصل مكانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي، اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهوله علشان تتفرج على الماتشات باعلى جوده على قنوات بي ان سبورتس ب 50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لانترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
5: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
6: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: على كيفك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
0: تابعونا على youtube.com

0: اللحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: والله الناس بعتت توقعات كتير يا يارا.
2: طيب ان شاء الله بقى نشوف ايه اللي هيحصل في الماتش. انت متوقع فوز فرنسا؟ وانا معاك برضو دي اكيد حاسة كده برضو
1: يعني
2: سيم.
1: ايه؟ سيم سيم سيم
2: ابسولوتلي.
1: ثانية انا هقولك كمان.
2: طيب قبل ما تقول انا بس عايز اقول حاجة ان واحنا معاكم كده دلوقتي على الهوا ده دي اخر فرصة ان انتوا تبعتوا التوقع لماتش النهاردة زي ما كنا بنقول لكم. فرنسا هتلعب مع العراق صح كده؟
1: مع العراق مظبوط.
2: فتوقعكم الماتش ده طبعا لكل عملاء وي دي فرصه ان انتوا تكسبوا موبايل من وي. تبعتوا التوقع واساميكم بالكامل على 015-5955-1006 معاكم كام دقيقه كده لغايه ما نختم الحلقه.
1: بص يا ستي
2: ده انت بتجيب
1: انا بقول لا هطلع النتائج الماتش الاول للعراق اللي لعبته بس اعتقد انها خسرت اول ماتش.
2: اوكي
1: بس هطلع لك النتائج يعني.
2: اوكي ماشي. طيب اهو بص بقى على بقى. على فوز مصر امبارح منتخب مصر بيقفز ثلاث مراكز عالميا وده بتصنيف الفيفا ماشي. بمناسبه فوز منتخب مصر امبارح على نيوزيلندا فالتصنيف العالمي لمنتخبنا فوز ثلاث مراكز وعلشان
1: تقدم ثلاث مراكز
2: مكتوب
1: يعني.
2: فوز علشان نحتل ال 26 عالميا اوكي. التقدم الملحوظ ده جه بعد نجاح الفراعنه في حصد 12.7 نقطه اضافيه بفضل الفوز المونديالي علشان يرتفع رصيد المنتخب لاجمالي 1583.37 نقطة صاعدا من المركز ال 29 اللي كان بيحتله في آخر تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي. القفزة الرقمية دي بتيجي كتتويج لمشاركة منتخبنا الرابعة تاريخيا من المرة الرابعة يعني في المونديال بعد ظهورنا في 2018 وغيابنا عن بطولة 2022. فإحنا كده بقينا المركز ال 26 عالميا على حسب الفيفا. حلو طبعا.
1: العراق في خسرت أول مباراة لعبتها العراق خسرت ودي تاني مباراة هتلعبها
2: هيحاولوا بكل اللي عندهم
1: لانه لو خسر دي خلاص هو بره البطولة.
2: اوكي
1: خسارة مباراتين تاني خروجك من البطولة.
2: هل العراق بنسبة يعني
1: كبيرة بنسبة 90%.
2: هل العراق يعني ما اظنش انها من المنتخبات اللي كانت بتكمل كتير اصلا في الورلد كاب صح؟
1: يعني اجيال واجيال بس خد عموما في الكورة في منتخبات مثلا تلاقي منتخب بلد معينة كان متفوق جدا في مرحله من سنه كذا لسنه كذا الجيل نفسه كان جامد نفس المنتخب ونفس البلد بعديها بفتره تلاقيه الكيرف بتاعه نزل.
2: أوكي.
1: الجيل اتغير اللعيبه بتكبر واللعيبه بتعتزل واللعيبه بتبطل بيدخل عناصر جديده فمش بالضروره ان الاجيال تبقى كلها في نفس المستوى.
2: اوكي
1: فبيحصل دروب وده عادي ده في كل المنتخبات. أيوه. دي ملهاش علاقه لا ببلد فين هي طبيعه يعني حاجه بتحصل يعني.
2: اوكي ماشي. طيب عامه بالتوفيق للاثنين النهارده اكيد هيبقى برده في الاخر ماتش حلو يعني واكيد في ماتشات تانيه كتيره حلوه. وهنشوف بقى توقعاتكم هتكسب مين موبايل بكره.
1: يعني زي ما مين هيكسب الموبايل بقى ده اللي هو من وي مقدم من وي لعملاء وي. هو مبني على نتيجه ماتش النهارده توقعاتكم هتبان بقى النهارده في مباراه فرنسا والعراق هنعرف مين سعيد او سعيده الحظ اللي هيفوز بكره معانا بموبايل مقدم من وي.
2: أيوة. وادينا شفنا النهارده اول فايز معانا اول سعيد حظ بكره بقى نشوف ايه اللي هيحصل. طيب يا أيوة. مروان انت وقتك معانا خلص
1: ماشي
2: تقدر تتفضل انا هكمل كده شويه
1: ماشي كلم. نطوق بقى قبل ما تقفلي
2: هكمل كلامي مع مستمعيني حبايبي
1: بالمكنسه بقى للموكيت عشان مره فاتت الناس اشتكت.
2: ماشي انت هتتفرج على اي ماتشات ثانيه ولا
1: انا بتفرج اللي بيجي في سكتي بتفرج عليه.
2: يعني انت بتبقى مشغل الماتشات وانت قاعد
1: بس في ماتشات يعني مش
2: مهتم
1: ما تضيعيش عليها الانترنت تضيعيش عليه الانترنت.
2: ماشي لو كده ماشي.
1: طيب
2: نشكركم ونشكر كل اللي تابعونا نشكر كل اللي بعتوا لنا النهارده دقايق وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد سبعه واحنا ان شاء الله بكره نفس الميعاد نرجع لكم حلقه جديده من كلام في الزحمه. يوم جميل عليكم خلي بالكم وانتم سايقين ونشوفكم بكره ان شاء الله.
1: باي باي, باي, باي.
3: هو هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
4: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قصد باقة كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الأساسية. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: حين يجتمع أهم المتحدثين في أهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأصوات المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته في القطاع الاستثماري والعقاري والسياحي في دورته الثامنة، والتي ستقام يوم الأربعاء 24 يونيو بالمتحف المصري الكبير. احجز تذكرتك من خلال موقع تذكرتي.com. تنظيم سان ان سام، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
2: شجع بقلبك واكسب بدماغك واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس لأول مرة في مصر وفقط لعملاء وي. اشترك في باقة كاس العالم واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم حصريا من وي، اللي هتقدر تركبه بنفسك وتنقله بكل سهولة علشان تتفرج على الماتشات بأعلى جودة على قنوات بي ان سبورتس ب50% خصم، وكمان هيجيلك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع وي غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة.
2: رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان.
1: وزير المالية يؤكد أن الحكومة تولي أهمية للتوصيات البرلمانية الصادرة عن مجلس النواب.
2: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يدعو شركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في مصر.
1: وزير الصناعة يبحث مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تحديات القطاع وخطط تطويره وتعزيز الصادرات.
2: وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
1: مجلس الوزراء ينفي صحة انتشار عملات نقدية فئة 50 جنيها مزيفة.
2: وزير التموين يبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير المنافذ التموينية.
1: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
2: وزيرة الإسكان تؤكد الإسراع في تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفينكس الجديدة وترسيخ الاستقرار العمراني والقانوني.
1: بعثة الأولمبياد الخاصة المصري تحقق 8 ميداليات في ختام الألعاب الإقليمية العاشرة بمدينة سوسة التونسية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي لمشاهدينا واستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير ويا رب كل الناس سعيدة وفرحانة ومبسوطة. امبارح أنا كنت مشجعة أونلاين لأول مرة في حياتي بستخدم السوشيال ميديا هذا الاستخدام. أنا مش من الناس النشطة على السوشيال ميديا، نشاط مكثف يعني على خفيف كده، لكن امبارح كانت عندي حالة من النشاط على السوشيال ميديا لدرجة أن أنا كنت مشجعة بقلب جامد جدا جدا على السوشيال ميديا، مشجعة أونلاين أن أنا اي حد منزل بوست، اي حد منزل خبر، عماله بعمل له لايك واكتب كومنتس، عماله بعمل لايكس واكتب كومنتس. يعني حاله الحقيقه، ودي كانت جايه من حاله الحماس والفرحه والابهار والفخر والسعاده والنجاح وكل حاجه اللي كنت حاسه بيها، اللي على ما اعتقد كل المصريين حسوها امبارح. فبنقول الف مبروك لمنتخبنا الوطني، بنقول الف مبروك لمصر، وبقول الف مبروك للمصريين، بقول ألف مبروك للكابتن حسام حسن ولكل لعيبة المنتخب، وعلى رأسهم زيزو صلاح وتريزيجيه. طبعا فرحتونا وفرحتوا قلبنا ورفعتوا رأسنا وتقدمتوا المجموعة وحققتوا إنجاز عظيم وخليتوا مصر كلها صحية وعلى هتاف واحد، على قلب واحد، بنشجع وبندعم منتخبنا الوطني، منتخب الفراعنة، منتخب الساجدين. وكانت لقطة ولا أروع اللي عملها المنتخب طبعا بعد الفوز، و انت اللي على شيء ماتش امبارح يدل على ان احنا قد ايه ايد واحده، يدل على ان قد ايه احنا لما بنبقى مصممين على حاجه بنقدر نعملها وبنعرف نعملها، وان احنا مع بعضينا بنحقق حاجات كتير ونحقق انجازات كتير. عقبال اللي جاي، واللي جاي دايما احسن، عقبال ما نوصل للدور 32 و16 و8 و4. أشياء كمان اللي استوقفتني جدا جدا جدا كلمة الكابتن حسام حسن. الحقيقة شفنا الدموع في عينيه وكلماته خلت الدموع تيجي في عينينا احنا كمان. قد ايه انا كان كل هدفي فرح الشعب المصري، كنت خايف لا يباتوا زعلانين، ما كنت خايف ان احنا ان هم ما يفرحوش النهاردة، وانا عارف ان كل الناس في الشارع او كل الناس في الاماكن بتتفرج على الماتش دلوقتي الساعة 4 الصبح. كان كل همي ان هم ما زعلهمش وما ضايقهمش، ان انا افرحهم ويباتوا فرحانين ويباتوا مبسوطين، وده كان هدفي طول عمري. وانا بعشق تراب مصر، وقد ايه ان الكوره هي اللي احنا عارفين كويس ان الكوره هي الحاله المعنويه للشعب المصري. ايه الكلام الحلو ده؟ يعني ايه الكلام المعبر اللي لمس قلوبنا، اللي حقيقي يعبر عننا واحد واحد ومس قلبنا واحد واحد؟ كابتن حسام قدها وقدود، نشكرك على إحساسك وشعورك وعطنيتك وإنجازاتك ونجاحك، ومن وانت لاعب لحد دلوقتي ان وانت كابتن. يعني الحقيقة دايما كنت مصدر فخر وفرحة وإعزاز لينا، وبوجه كلمتي لكل لاعب من اللعيبة، انتوا قدها وانتوا ناجحين وانتوا جامدين وانتوا حاجة تفرح القلب كده. ألف مبروك لينا كلنا، ألف مبروك للشعب المصري. وبالطريقة دي وبالإصرار ده وبالروح دي اللي احنا عايشينها، احنا هنوصل لأبعد الحدود. مش ماتش عادي، ماتش امبارح ده ماتش حقق أرقام قياسية في جميع المجالات، في جميع المجالات. يعني أنا قعدت أقرأ لقيت حاجات كتيرة جدا من أرقام قياسية متحققة ما تحققتش قبل كده في المنتخب الوطني. في الماتش امبارح ده ماتش هيذكره التاريخ، يعني ماتش فعلا هيذكره التاريخ. ومبارك طبعا لكابتن محمد صلاح لانه كان مان اوف ذا ماتش. ف يعني كابتن حسام حسن اول مدرب يقود المنتخب في كاس العالم بهذا النصر، وده الماتش بتاع امبارح اول نصر لمنتخبنا في كاس العالم. محمد صلاح كان حقق ثلاث أكتر لاعب حقق ثلاث أجوال في المنتخب أو في كأس العالم، بعتذر. في كمان أول نصر لمصر في كأس العالم، كان فيه كمان زيزو كان أول مصري يعمل أسيست لجول زي اللي حصل امبارح، أول مرة مصر أربع تجوال في في دورة معينة أو في منطقة معينة، يعني في تصفيات معينة من الكاس العالم. فكان في الحقيقة أرقام قياسية كتير، ولسه أكيد يعني المتخصصين في عالم الرياضة هيكلموكوا على الإنجازات بتاع ماتش امبارح. أكتر من الإنجاز الأعظم وهو الفوز 3-1، كان في العديد والعديد من التفاصيل والإنجازات التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الكرة المصرية. تحياتي بجد تحياتي لينا، تحياتي كل المصريين، وتحياتي لكل فرد صحي واتفرج على الماتش وصمم ان هو يفضل موجود ويفضل مساند وبيدعم وبينزل من بيته وبيشجع وبيدعي وبيتمنى وبيتابع. الحقيقه انا من الناس اللي ما يعني طبعا ما قدرتش اتفرج على الماتش لان ميعاده كان صعب الساعه 4 الصبح. بس عايزه اقول لكم على حاجه كانت بتحصل، انا كنت بصحى من النوم على صوت الاجوال، صوت الناس وهي صرخه الفرحه بعد كل جول وانا نايمه. يعني فكان ده احساس اول مره احس، يعني انا عرفت ان مصر كسبت من قبل ما اصحى من النوم من وانا نايمه من صوت الفرحه والصرخه الانتصار اللي كانت بتحصل بسمعها بتدخل عبر البيوت من الشوارع وتصحي اللي نايم من كتر يعني صيحه الفرحه. الف مبروك، الف الف مبروك، واللي جاي احلى واللي جاي اكتر بكتير. خلونا نبدا برقم 7 معانا ومكملين.

0: أوروبا وسحرها مع أجمل مدن إيطاليا، فينيسيا، بداية من 29 يونيو، رحلتين أسبوعياً من مصر للطيران مباشرة إلى فينيسيا. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: شجع بقلبك واكسب بدماغك مع وي لايف. قسط باقه كاس العالم من بي ان على 4 شهور بدون فوائد، وهتتفرج على الماتشات مع بي ان سبورتس من غير ما تستهلك من باقتك الاساسيه. التشجيع مع وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: دلوقتي تقدر تكون المونديالي الاصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكاس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصه انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزه في الاستاد. مع هوبا نجوم اف ام على كيفك.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المز

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نكمل حلقتنا من أجمد سبعة ساعة سبعة لنجوم أف أم ونجوم أف أم تي في، وبنوصل لأغنية المركز الخامس معنا النهاردة. عايزة مسجز منكم فيها فوت لأغنية بتحبوها أو فوت لنجوى الفقرة الثلاثة الواحد أو تعليق أو تهنئة أو إهداء زي ما تحبوا، شاركوا معنا من خلال الواتساب. نسأل وردة عليكم، وعايزة تامر عاشور أغنية، أي أغنية، فوت لنبيل، فوت لمحمد منير، عايزين أغنية نانو أو أغنية محمد رمضان وعدوية دي سارة. نانو مشاركة معنا يا سارة زي ما انتي عارفة. في كمان مبروك لمصر عقبال اللي جاي يا رب ونفرح كلنا، ومسيلي على توتا مراتي وأنس اللي هم نور حياتي، ألف مبروك. الحمد لله، فعلا الحمد لله، دي أحلى كلمة بتتقال، تحفة. مرسي، شكرا يا مها، انتي كنتي فين من فترة مختفية فين؟ قولي لي أخبار الماتش ايه عندكم في الرياض، فرجتوا عليه ايه الأجواء، يعني كان في أي أجواء مختلفة؟ بنكمل أكيد، وبنطلب منكم تشاركوا وتبعتوا فوت الأغنية بتحبوها من خلال الواتساب على 0155955106.

رقم 5 وبنوصل لرقم 4 معانا دلوقتي، وفاضل خلاص دقيقتين وتبدا معانا فقره 3 الواحد. مين نجم اليوم يا جماعه؟ فكروا في نجم يشارك معانا في الفقره يكون له 3 اغنيات. اختيار لرامي جمال عمرو دياب. في مساء الخير، ممكن حمائي. حمائي مشارك معنا في السباق، هنسمع الاغنيه دلوقتي حالا. وفي اختيار لشيرين كمان واغنيه بلدنا عشان نفرح زي ما انتم عايزين. نفكروا لسه في شويه وقت صغيرين خالص، والنانو مشاركه معانا ما تقلقوش، مشاركه معانا في السباق هنسمعها. فكروا معانا مين هيشارك معانا فقره 3 الواحد دلوقتي. ابعتوا لنا اسم النجم واسمائكم واسماء الاغنيه الثلاثه على 0155 95 5106.

هنبدأ فقرة 3 الواحد دلوقتي لحسين الجسمي. أول أغنية معانا أجدع ناس، اختاروا معانا أغنيتين التانيين بتحبوهم لجسمي، بعتولنا أسماءهم وشاركوا بعتوا على 015-5955-1006. لسه بنحتفل ولسه في انتظار مشاركاتكم، حابين تحتفلوا، حابين تختاروا أغنية معينة، حابين تقولوا كلمتين زي ما انتوا عايزين، شاركوا بعتوا على الواتساب.

0: زي ما بقولك كده، لو معاك فلوس وعايز تستثمرهم هتعمل ايه؟ اسمع
1: لا يا عم، انا بسمع من احمد حلمي، وحلمي بيقول لك ايه، افتح حساب في كيو ان بي او اشتري شهاده او اربط وديعه، تبقى فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون.
2: اسمع كلام حلمي، ممكن تكسب مليون. اتصل بكيو ان بي مصر على 19700. المسابقه تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي، تطبق الشروط والاحكام. الرقم الضريبي 204-899-052.
3: توقع نتائج مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي هيفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعد لنا على واتساب، وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
5: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: محطة اسمها ايه؟
5: نجوم FM TV.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: instagram.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه في اجمد سبعه الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في فقره 3-1 للنجم حسين الجسمي. النهارده سمعنا مع بعض اجدع ناس او الاغنيه الثانيه هي انا والقمر، لكن الاختيارات الاغنيه الثالثه ما بين دلع والدلع وقلب الابيض، في كمان مطلوب مننا وحشتيني، بتعدي في حته، بتعدي في حته دي اللي هي 6 الصبح ولا اللي هي ايه؟ فلسه قدامكم فرصه يعني تفكروا في اغنيه بتحبوها للجاسمين وتبعتوا لنا اسمها على الواتساب.

دلع ودلع عيش، دي الاغنيه الثالثه لحسين الجسمي فقره 3 لواحد النهارده في اجمد 7 الساعه 7 لنجوم افام ونجوم افام تي في. تحياتي كل النمولة من جديد، تحياتي لكل الناس الفرحانه ومبسوطه، كل مصر اللي فرحانه ومبسوطه من امبارح. طبعا احساس الفرحه بتاع امبارح ده يا جماعه من كتر حجوه قد ايه فخم وعظيم وكبير، فيعني انا هيستمر معانا حبه حلوين، هيستمر معانا يومين ثلاثه لحد ما ان شاء الله نيجي يوم السبت اللي جاي ويتضاعف احساس الفرح الفرحه ويزيد ويجي من أول وجديد تاني. فيعني شكرا لكل الكباتن وكل اللعيبة وكل المنتخب اللي فرحنا وخلينا كده نعيش مبسوطين ومزقططين. نرجع تاني للسباق رقم 3 و2 و1 هم اللي باقيين معنا 3 لو تعرف ليه رامي صبري.

0: رقم التسجيل الضريبي 200-127-918.
1: لأول مرة في مصر اشترك في بي ان ستريم حصريا مع ويب 50% خصم، واتفرج على كاس العالم على بي ان سبورتس بأعلى جودة، واحصل مجانا على جهاز بي ان ستريم، وكمان هيجي لك 100 جيجا بايت مجانا لإنترنت البيت، واشتراك 3 شهور لقنوات بي ان سبورتس مجانا. التشجيع مع ويب غير أي حد. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
2: وعندك واحد شايته فريق
3: صبح

0: شايفه فريق.
1: رقم التسجيل الضريبي 761-296-875.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: انا بصيت

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وصل نهاية حلقتنا النهاردة من أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بشكركم جدا على المتابعة. كمان دقيقة هيكون موجود معاكم هوبا وأكيد هتسمعوا منه تفاصيل وتفاصيل وتفاصيل عن الماتش العبقري اللي كان امبارح. صوت الإجوال وزي ما بقول صوت فرحة الناس بالإجوال كانت بتدخل جوه البيوت، ممكن تصحي الحد اللي نام أو راحت عليه نومه وما معرفش وما لحقش يتفرج على الماتش. دايما متقابل على خير وفرحة ومبسوطين ومزقططين وكل حاجة حلوة. وبشكركم على متابعتكم وسيبكم مع رقم واحد النهاردة وهي نانو لي توليت.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة.
2: رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان.
1: وزير المالية يؤكد أن الحكومة تولي أهمية للتوصيات البرلمانية الصادرة عن مجلس النواب.
2: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يدعو شركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في مصر.
1: وزير الصناعة يبحث مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تحديات القطاع وخطط تطويره وتعزيز الصادرات.
2: وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
1: مجلس الوزراء ينفي صحة انتشار عملات نقدية فئة 50 جنيها مزيفة.
2: وزير التموين يبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير المنافذ التموينية.
1: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
2: وزيرة الإسكان تؤكد الإسراع في تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة وترسيخ الاستقرار العمراني والقانوني.
1: بعثة الأولمبياد الخاصة المصري تحقق 8 ميداليات في ختام الألعاب الإقليمية العاشرة بمدينة سوسة التونسية.
2: طقس حار رب غدا وشبر مائية صباحية على عدد من الطرق الرئيسية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

0: دلوقتي ديما عدكم مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقة جديدة في الاستاد، حلقة احتفالية بالإنجاز التاريخي اللي عمله منتخب مصر بتحقيق أول فوز لمنتخب مصر في مشاركتها في كأس العالم بعد 92 سنة. ألف ألف ألف مبروك لكل الجمهور المصري، فرحة استنيناها كتير وعدت أجيال وجت أجيال وما شافتش فرحة بالشكل ده. أحلى سهرة في تاريخ المصريين وهم بيتابعوا منتخبهم بيعمل ريمونتادا رائعة مع العميد وكتيبة اللعيبة المصريين، حاجة قمة في الفرحة. ويمكن في أجيال شافت الفوز بكأس الأمم 3 مرات ورا بعض من 2006 ل 2010، أو في أجيال ما شافتش الإنجازات بتاعة المنتخب ده، بس الأكيد إن اللحظة اللي احنا عشناها على الساعة 6 صباحا في النهاردة في يوم 20/6 كانت أحلى فرحة بالنسبة لنا يمكن في تاريخ الرياضة المصرية. ألف مبروك بالنسبة لكل الجمهور المصري، ريمونتادا تاريخية. يمكن كان كل الجمهور المصري هو بيتفرج، ما حدش كان متوقع أن احنا نقدر نرجع في الشوط الثاني، لكن قدرنا نرجع وقدرنا نتصدر المجموعة بتاعتنا برصيد 4 نقاط. طيب دي أول حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم، لو جابوا لنا بيب جوارديولا وانشيلوتي وعرضوا ان هم يدربوا المنتخب المصري ولا يلزمونا، عشان معانا العميد حسام حسن. حسام حسن الاسطوري اللي معاه مفتاح اللعيب المصري، الراجل اللي حارب لوحده وكان شايف حاجات كتيره جدا كل الجمهور المصري ما كانش شايفها. يمكن في المباراه دي او قبل البطوله كمان كان الجمهور المصري عنده آراء كتيرة جدا وتساؤلات كتيرة جدا، لكن الراجل حسام حسن ده عشان واثق في نفسه وعشان شخصيته القوية قدر ان هو يقود مصر للإنجاز التاريخي ده. ويمكن ناس كتيرة قوي كان بتسأل حسام حسن قال ايه للعيبة ما بين الشوطين، لان واضح ان اللعيبة اللي لعبت في الشوط الاولاني كانت مختلفة تماما عن اللعيبة اللي لعبت في الشوط التاني. خلينا نقول لكم حسام حسن قال ايه اللي لعبته ما بين شوطاي لقاء نيوزيلندا واحنا متأخرين 1-0. حسام حسن دخل اوضة اللبس واتكلم مع اللعيبة وقال لهم انتوا بينكوا في 5 لعيبة مستواهم ما يأهلهمش ان هم يلعبوا لمنتخب مصر في كاس العالم. قال انا مش هعمل اي تغيير قبل الدقيقة 60 وهستنى عليكم وهستنى اشوف انتوا ازاي هتتغيروا بالأداء اللي انتوا قدمتوه في الشوط الأول. وقعد يشرح لهم تغيير الخطة اللي كان مفتاح بالنسبة لمنتخب مصر ان هو يقدر يرجع في النتيجة. وكلنا شفنا الشوط الثاني التدخل الفني العظيم لحسام حسن، فكرة وجود عمر مرموش على الجنب الشمال، إمام عاشور في الجنب اليمين، وجود زيكو في قلب الهجوم ومعاه محمد صلاح، أداء المنتخب اختلف تماما وقدرنا إن احنا نعمل العودة التاريخية دي. تحية للعميد حسام حسن الأسطوري كلاعب وكمدرب. دي أول حاجة. تاني حاجة عايز أتكلم عن محمد صلاح، وبطالب كده بحملة قومية إن احنا نعمل تمثال أيقوني للأسطورة الحية محمد صلاح، يكون بقى موجود في ميدان عام، يكون موجود عند استاد القاهرة، يكون موجود عند اتحاد الكورة. محمد صلاح أسطورة حية ورد على كتير قوي قوي من أعداء النجاح سواء جوه مصر أو برا مصر، اللي شككوا ان محمد صلاح بيلعب لنفسه وان هو ما بيلعبش للمنتخب وان هو ما قدمش حاجة لمنتخب مصر. محمد صلاح بيبقى هداف المنتخب ب3 أهداف وهداف اللعيبة العرب، ودي حاجة مهمة جدا اللي احنا نقولها، ان محمد صلاح بهدفه امبارح امام نيوزيلندا بقى 1 من هدافين العرب في المونديال، بيتشارك مع كذا لعيب، بنتكلم على سامي جابر وسالم الدوسري ووهبي الخزري ويوسف انصيري، واكتر من لاعب عربي بيسجلوا 3 أهداف محمد صلاح بقى من هدافين العرب، حاجة قمة في الفخر للأسطورة الحية محمد صلاح، اللي حتى كمان الناس قالت ان هو بعيد عن الجمهور المصري. شفنا محمد صلاح بعد الفوز امبارح امام نيوزيلندا وهو نازل الشارع بيحتفل في فانكوفر المباراة، يعني بعد المباراة ونازل بيحتفل مع الجمهور وبيهزر معاهم. محمد صلاح واحد مننا، محمد صلاح أسطورة وقائد. وشفنا محمد صلاح مع لعيبة المنتخب وبعد التغيير بتاعه ومع إصابة حسام عبد المجيد، إزاي محمد صلاح كان قائد حقيقي للمنتخب سواء جوه الملعب أو بره الملعب. عايزين نقول رسائل سريعة كده للعيبة أدت بشكل عظيم امبارح في مباراة نيوزيلندا. عايز ابتدي بمصطفى شوبير اللي الكلام مش هيوفيه حقه، والتألق اللي كان فيه والتركيز اللي كان فيه في أوقات صعبة في مباراة امبارح. مصطفى شوبير واحد من الحراس اللي ليهم مستقبل كبير جدا جدا، وأتمنى أن مصطفى شوبير يكون واحد من لعبتنا المحترفين، لأن مصطفى شوبير في السن اللي هو فيه بنتكلم 26 سنة عنده كتير جدا إن هو يقدمه. عايز كمان أوجه رسالة لرامي ربيعة، الراجل اللي نزل ويعني عالج كل مشاكلنا الدفاعية اللي كانت واضحة جدا في الشوط الأول. الراجل نزل كان مركز بشكل كبير وقدر ان هو يحل مشاكل دفاعية. زيكو اللي تهاجم كتير الصراحة في يعني أحداث الشوط الأول، زيكو بيرد على الناس وبيأكد الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ان زيكو قصة تتعمل فيلم. زيكو الراجل اللي ملعبش ولا مباراة دولية، اول مباراة كانت روسيا بعدها البرازيل، بيسجل في الاتنين، بيشارك في كاس العالم وبيرجعنا في النتيجة امام نيوزيلندا. واخيرا طبعا محمد صلاح اللي يعني اللي كل شوية بيأكد ان محمد صلاح ده اعظم رياضي في تاريخ مصر بلا منافس. محمد صلاح اللي خلانا نصدق ان احنا نقدر، محمد صلاح فرحته وضحكت محمد صلاح عندنا بالدنيا مباراة يعني تأشعر الواحد، ومباراة تخلي الواحد يعني النهاردة والناس كلها بتصحى لأشغالها أو بتصحى بقى متأخر ما راحتش الشغل النهاردة، كله صاحي حاسس ان في حاجة حلوة قوي كانت بتحصل قبل ما ينام. طبعا يعني اتحاد الكورة خلاص بيجدد عقد العميد ل 2030، وعايز اقول لكم ان العميد هيكون عنده بعد المشاركه في كاس العالم دي تحدي كبير جدا، لان دي الرقصه الاخيره لعدد كبير قوي من اللعيبه اللي خلاص يعني سنها في كاس العالم الجاي هيعدي ال 33 وال 34 سنه. فغير العميد والانجاز اللي بيعمله ده، عنده انجاز تاني في صنع الجيل الجديد للكره المصريه، هيبقى قوامه طبعا حمزه عبد الكريم والعديد من اللعيبه اللي ان شاء الله نكتشفهم ونبني على اللي احنا بدأناه. اخر حاجة عندنا يعني عايز اقول لكم بس سيناريوهات يعني مصر في الدور التاني، اللي احنا خلاص يعني ضمننا بنسبة 99.9% التأهل لدور ال 32. لو تأهلنا في الصدارة ان شاء الله هنلاعب واحد من افضل توالد للمجموعات الجاية، الاولى او الخامسة او التامنة او التاسعة او العشرة، وهم تشيك او اكوادور او كاب فيردي او السنغال او الاردن. الماتش هيكون الساعة 11 مساء، هيكون في توقيت كويس جدا، يا رب نتصدر يوم الاربع 1 يوليو. لو تأهلنا كوصيف للمجموعة لا قدر الله، منتخب مصر هيلعب مع وصيف المجموعة الرابعة، هيكون باراجواي او استراليا، والماتش هيبقى الساعة 9 يوم الجمعة 3 يوليو. فالتوقيتات هتكون مناسبة جدا للجمهور المصري ان شاء الله. اخيرا لو او طلعنا تالت المجموعة لا قدر الله، هنلعب مع متصدر المجموعة التانية او التاسعة، فهيكونوا يا فرنسا يا كندا، كندا او فرنسا. لو فرنسا هيبقى يوم 33 يونيو اجاري الساعة 12 مساء، ولو كندا هيكون يوم 3 يوليو الساعة 6 الصبح. ان شاء الله ما نكونش تالت المجموعة ولا تاني المجموعة، نكون متصدرين المجموعة. حلقة النهاردة هتكون حلقة احتفالية، حلقة ممتعة جدا، لان بعد دقائق هيكون معانا مسابقة مونديالي اصلي مع اتنين متسابقين، خالد مقلت وخالد العمراوي، هيتسابقوا ونشوف مين منهم هيكون المونديالي الاصلي وهيفوز بجائزة مقدمة من نجوم FM هيكون موبايل. هنشوف المسابقة دي في اللينك الجاي، وهيكون في الساعة التانية هيكون مشرفنا ومنورنا في الاستوديو صانع المحتوى علي خالد علاوي عشان نتكلم معاه عن أداء منتخب مصر واللي جاي بالنسبة لمنتخب مصر وعن بطولة كاس العالم بشكل عام. لسه مكمين معاكم في الاستاد، وتبعتونا على 015-595-5006 وقولونا مين نجم مباراة مصر ونيوزيلندا.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: للسماعة في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد وجي معادنا مع مسابقة مونديالي أصلي ومشرفنا في الاستوديو دلوقتي الخالدين خالد مقلد. مشرفنا ونورنا.
2: أهلا يا هوبا.
1: إيه متوتر؟
2: شوية.
1: وخالد العمراوي. خالد مشرفنا ونورنا.
3: يا هوبا إيه الأخبار؟
1: كله كويس الحمد لله. جاهزين للمسابقة؟
2: ان شاء الله.
1: حد عنده ثقه زايده؟
2: في ثقه زايده. مش عايزين بس تاثر على اللي جاي يعني.
1: ان شاء الله خير باذن الله. ونبتدي بقى يعني مسابقتنا بالقرعه. خالد مقلت تختار. أيوة. ملك ولا كتابه؟
2: كتابه.
1: طيب يبقى كده خالد عمراوي ملك، واللي هيفوز بالقرعه هنشوف هيختار ان هو يبتدي الاسئله ولا اللي قدامه يبتدي الاسئله. يلا بينا. كتابة خالد نقلد هو اللي هيختار يبتدي الأسئلة ويخلي خالد العمراوي هو اللي يبتدي الأسئلة.
2: يلا يا باشا اتفضل.
1: ماشي، يبقى هنبتدي أسئلتنا بخالد العمراوي، وفقرتنا الأولى هتكون تاريخ مصر في كاس العالم، وكل واحد فيكم هيتسأل ثلاث أسئلة، الإجابة الصحيحة هياخد عليها نقطة، وبعد الثلاث أسئلة بتوع كل واحد هيكون في سؤال بونص، اللي هيجاوب عليه هياخد نقطتين، بس اللي يجاوب أسرع هيحجز الإجابة، التاني لو عايز يجاوب إجابة تانية هيكون عنده الفرصة. نبتدي بسؤالنا الأول اللي بيقول، سؤال ده سهل، خالد العمراوي مين هداف مصر في تصفيات كاس العالم؟
3: صلاح.
1: إجابة صحيحة. عارف بكام جون ولا صعبة شوية؟
3: صعب.
1: ماشي، صلاح إجابة صحيحة. محمد صلاح هو هداف مصر في تصفيات كاس العالم ب20 هدف. نروح لخالد مقلد اللي اختار ان هو يجاوب.
2: حسن بدأت اندم شوية.
1: طيب سؤال لخالد مقلد بيقول، مين أصغر لاعب في قائمة منتخب مصر لكاس العالم 2018؟
2: 2018 رمضان صبحي.
1: رمضان صبحي إجابة صحيحة ب21 سنة، عشان يعادل النتيجة خالد مقلد. خالد عمراوي واحد وخالد مقلد واحد. نروح لكاتيجري أصعب شوية من الأسئلة، لأن ده كان أسهل حاجة عشان تاخده بس الثقة كده في الأول. نروح للسؤال الجاي اللي بيقول خالد عمراوي، السؤال بيقول، مين اللي صنع هدف محمد صلاح في مرمى السعودية في كاس العالم 2018؟ سؤال صعب شوي.
3: عبد الله السعيد
1: إجابة صحيحة. كان دايما الدويتو بتاع عبد الله السعيد ومحمد صلاح سواء في كأس العالم أو تصفيات كأس العالم. عبد الله السعيد إجابة صحيحة، عشان يتقدم خالد العمراوي بنتيجة 2-1. نروح لخالد مقلد عشان يتعادل خالد مقلد ولا يسيب خالد العمراوي هو اللي متقدم. السؤال بيقول، حمزة عبد الكريم هو أصغر لاعب في قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026، مين تاني أصغر لاعب في القائمة دلوقتي؟
2: تاني أصغر لاعب.
1: سؤال صعب.
2: مصطفى شوبير.
1: مصطفى شوبير إجابة نهائية.
2: واضح.
1: ها 10 ثواني، 5 ثواني.
2: طارق علاء.
1: إجابة خاطئة، لا مصطفى شوبير ولا طارق علاء، هو هيثم حسن مواليد 8 فبراير 2002. إجابة يعني كانت قريبة شوية. طارق علاء من واحد من أصغر 5 في قائمة منتخب مصر، لكن إجابة خاطئة عشان خالد العمراوي يتقدم على خالد مقلد بنتيجة 2-1. ونروح للسؤال الثالث بالنسبة لخالد العمراوي، السؤال بيقول، عايز مدرب فاز بكاس العالم كلاعب درب قبل كده منتخب مصر. فاز بكاس العالم كلاعب بس درب منتخب مصر في تاريخه.
2: حاول بس جاي بالي ثواني
1: 20 ثانية يلا بينا. خالد نقلد عمال بيدعي من قلبه الإجابة
2: لأن عارف الإجابة
1: عارف الإجابة ها 10 ثواني
2: ترديلي
1: ترديلي إجابة صحيحة في آخر الثواني. خالد العمراوي بيقتنص يعني نقطة السؤال. وترديلي طبعا ماركو ترديلي اللي درب منتخب مصر ما بين 2003 و2004، فاز قبل كده بكاس العالم 1982 مع المنتخب الإيطالي. نروح للسؤال الثالث بالنسبة لخالد مقلد اللي بيقول كم مدرب موجود في كاس العالم دلوقتي في النسخة دي 2026 درب قبل كده منتخب مصر باستثناء طبعا كابتن حسام حسن.
2: اوكي هو في اجيري المكسيك ده واحد، كيروش اثنين.
1: اثنين اجابه نهائيه.
2: نهائيه
1: اجابه نهائيه واجابه صحيحه. خالد نقلت برافو عليك يا خالد، والله سؤال صعب جدا جدا. اجيري بيدرب منتخب المكسيك وكيروش بيدرب منتخب ايه؟
2: كيروش
1: مش محسوب عليها النقطة.
2: غانا
1: غانا غانا صح. إجابة صحيحة عشان يوصل خالد مقلت لنقطتين مقابل ثلاث نقط بالنسبة لخالد العمراوي. ونروح لسؤال البونص في طبعا الكاتيجوري بتاعنا أو النوع الأولاني من أسئلتنا عن تاريخ مصر في كاس العالم. اللي هيجاوب الأول هيكون حاجز الإجابة، المتسابق التاني ممكن يقول إجابة تانية لو هو شايف إن الإجابة دي مش صحيحة، ولو القصة ليها دعوة برقم يبقى الأقرب هو اللي بيفوز، بس بيفوز بنقطة واحدة بس مش النقطتين. نروح للسؤال اللي بيقول السؤال اللي كنتوا الاتنين وسؤال سرعة، كم لاعب كان بيلعب في النادي الأهلي وقت إقامة كاس العالم 1990 في إيطاليا؟ يعني كم لاعب من النادي الأهلي كان موجود في قائمة منتخب مصر في كاس العالم 1990؟ قولوا رقم، واللي هيقول رقم الأول هيبقى حاجز الرقم ده، وهنشوف مين الأقرب للرقم الصحيح.
2: تسعة.
1: إجابة خالد العمراوي، هل هي تسعة أقل أو أكتر؟
2: 11.
1: إجابة صحيحة بالنسبة لخالد العمراوي، 11 بالضبط عشان ياخد نقطتين السؤال، يعني مش كمان الأقرب، لا قدر ان هو يقول 11 وكان الرقم المظبوط. طبعا يعني اللعيبة خلينا نقولهم: أحمد شوبير، إبراهيم حسن، ربيع ياسين، هاني رمزي، حسام حسن، طاهر أبو زيد، علاء ميهوب، أيمن شوقي، أسامة عرابي، عادل عبد الرحمن، وأخيرا الراحل ثابت البطل. عشان يوصل بنقطتين خالد العمراوي صعب الدنيا على خالد مقلد، يوصل لخمس نقاط مقابل كم نقطة؟
2: اتنين.
1: نقطتين بالنسبة لخالد مقلد. لسه مكملين معاكم في مسابقة مونديالي أصلي، وبعتولنا قولولنا أنتوا عارفين إجابات الأسئلة اللي احنا بنسألها، ولا الأسئلة صعبة شوية، ولا الأسئلة سهلة شوية محتاجين ان احنا نصعب الأسئلة. كل الأمور ممكنة بالنسبة لاتنين متسابقين. يقدر خالد مقلد ان هو يرجع بسهولة في الكاتيجوري التاني والتالت. لسه مكملين معاكم في الاستاد ومسابقة مونديالي أصلي.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري

0: على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع فيلم الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد وعجبني قوي، وهنقرأ الرسائل بتاعتكم للإجابات الصحيحة على الأسئلة اللي بنسألها. وواضح الناس متحمسة قوي من قصة المسابقات والألعاب، وقصة حماسية فعلا في لقاء بقى خالد مقلد وخالد العمراوي اللي تفوق في النوع الأول من أسئلتنا النهاردة بنتيجة 5-2. هل هيقدر خالد مقلد ان هو يرجع تاني ولا لأ؟ ده اللي هنشوفه في النوع التاني من أسئلتنا، واسمه حد فاكر. حد فاكر زي تاريخ مصر في كاس العالم، كل واحد بيسأل 3 أسئلة، الإجابة الصحيحة بنقطة، وفي الآخر في سؤال بونص اللي هيجاوب عليه بالظبط هياخد نقطتين، واللي هيكون أقرب في الإجابة الصحيحة بياخد نقطة واحدة. نبتدي الكاتيجوري التاني بتاعنا حد فاكر مع خالد العمراوي، اللي اختار خالد مقلد ان هو يبتدي واضح ما كانش يعني قرار يعني صحيح، بس هنشوف آخر المسابقة بتقول ايه. نروح لخالد العمراوي ونسأله، مين المنتخب صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كاس العالم؟
3: البرازيل.
2: البرازيل إجابة صحيحة عشان يوصل خالد العمراوي للنقطة السادسة. 11 انتصار للبرازيل ما بين 2002 و2006، فازوا 7 مباريات في 2002 وبعد كده كملوها بأربعة في 2006. نروح لخالد مقلد كده، النتيجة 6-2 خالد مقلد. طيب مين أكتر منتخب عربي وصل لكأس العالم بشكل متتالي؟ أكتر منتخب عربي وصل لكأس العالم بشكل متتالي؟
3: السعودية.
2: إجابة صحيحة، خالد مقلب بيحصل على نقطة عشان توصل النتيجة ل6-3. وصلوا لأربع كؤوس عالم متتالية من 94، 98، 2002 و2006. نروح لخالد العمراوي ونصعب الأسئلة شوية. السؤال بيقول، مين المنتخب صاحب أطول مشوار في تصفيات كاس العالم 2026، المنتخب اللي خاض اكتر عدد من المباريات؟ سؤال صعب. الاسئله الحاليه دي دايما بتبقى اسئله صعبه، هم مذاكرين تاريخ بس الحاضر بقى
3: ممكن البوسنة.
2: اجابه خاطئة، خالد العمراوي أول سؤال خالد العمراوي ما يعرفش يجاوب عليه إجابة خاطئة، هو منتخب العراق، لأن هو خاض أكتر من ملحق في التصفيات الأسيوية، خاض الملحق العالمي، وكانت آخر مباراة بالمناسبة كانت مباراة المنتخب العراقي عشان يتأهل لكأس العالم 2026 عشان تفضل النتيجة 6-3، ويبان كده بريق الأمل في عينين خالد مقلد عشان يقدر يرجع في النتيجة. نروح للسؤال الجاي اللي بيقول، خالد أذكر واحد من اثنين كانوا أكتر لعيبة ضيعت ضربات جزاء في تاريخ كاس العالم. في اثنين بيتشاركوا الرقم ده، أكتر لعيبة ضيعت ضربات جزاء بس خلال المباراة مش ركلات ترجيح.
3: أوكي.
2: هما اثنين، قول واحد منهم.
3: هي إجابة غريبة شوية. ميسي.
2: إجابة صحيحة، والغريبة أكتر إن إحنا وإحنا بنتكلم إن ميسي ضيع ضرب الجزاء في المباراة اللي بتتلعب دلوقتي بقى أكتر واحد ضيع ضربات جزاء في تاريخ كأس العالم بثلاث ضربات جزاء. مباراة النهاردة
3: ما كانش بدأ، كانت ممكن الإجابة
2: بالزبط. تختلف بالزبط. لا هي الإجابة كان بيشاركوا الرقم ده جيانا ساموا نجم المنتخب الغاني، كل واحد فيهم كان ضيع ضربتين جزاء قدام الايسلندا وقدام بولندا بالنسبه لميسي، وقدام تشيك واوروغواي بالنسبه لجيانا ساموا. نوصل خالد مقلد بيوصل للنقطه رقم كام؟
3: 4.
2: اجابه صحيحه، ياخد نقطه عليها كمان.
3: هقول لك دي عليها نقطه
2: دي. يلا نروح للسؤال الجاي لخالد العمراوي اللي بيقول، مين اكبر مدرب درب ماتش في تاريخ كاس العالم؟
3: ااا ادفوكات اللي لسه
2: ادفوكات اجابه صحيحه المدرب الهولندي إيليه كوراساو في مباراه المانيا بقى اكبر مدرب يدرب مباراه في تاريخ كاس العالم وبعد كده المباراه اللي بعدها مباراه الاكوادور بقى بيكسر رقم بتاعه ب 78 سنه و200 يوم ديك ادفوكات هو اكبر مدرب في تاريخ كاس العالم عشان يوصل خالد العمراوي للنقطة السابعة وخالد مقلت عنده فرصة ان هو يوصل للنقطة الخامسة عشان نشوف يعني تحدي بقى انا مين في فقرتنا الاخيرة. طيب السؤال بيقول كم واجهة عربية حصلت في تاريخ كاس العالم قبل نسخة 2026؟
3: قبل 2026
2: كم واجهة عربية حصلت في تاريخ كاس العالم؟ وأكيد المواجهة دي أفريقية أسيوية لأن ما فيش فرقتين من نفس القارة كانوا مع بعض في دور المجموعات.
3: أوكي 2018 إحنا لعبنا السعودية.
2: تمام.
3: 2006 كان فيها السعودية وتونس. 94 كان فيها السعودية والمغرب.
2: هل كان في تاني؟
3: ما أعتقدش.
2: إجابة نهائية.
3: تمام
2: كده ثلاث مرات. ثلاث مرات 94 2006
3: و 2018
2: مش حاسس انت ناسي واحدة في النص؟
3: 2018
2: انت مش ناسي واحدة في النص. إجابة صحيحة. بلاش ان انا اوترك اكتر من كده. إجابة صحيحة ثلاث مرات 94 كانت اول مواجهة ما بين السعودية والمغرب و2006 السعودية وتونس واخيرا 2018 السعودية ومصر وفي مواجهة يعني اردنية جزائرية هتكون فجر يعني بكرة باذن الله لكن قبل 26 ثلاث مواجهات عشان يوصل خالد مقلد للنقطة الخامسة وتبقى النتيجة 7-5 لخالد العمراوي ضد خالد مقلد. هيحسم السؤال الجاي ده هيحسم المسابقة لو خالد العمراوي قدر ان هو يجاوب عليه بشكل صحيح يقدر يحصل على نقطتين او ثلاث نقاط او يرجع خالد مقلد ونروح لسؤال فاصل اللي هيجاوبه هيكون الفائز معانا في مونديالي اصلي. نروح لسؤال انا مين. انا مين هقول ثلاث معلومات عن لاعب او مدرب في تاريخ كاس العالم والمطلوب من الاثنين المتسابقين ان هما يعرفوا هو مين. هقول الثلاث معلومات لو قلت معلومتين بس وحد قدر يجاوب بيحصل على نقطة ازيد وبالتالي يفوز بثلاث نقاط مش نقطتين بس. نروح للمعلومة الاولى اللي بتقول حصلت على الكرة الذهبية من قبل. دي المعلومة الاولى. تمام كده حد هيخاطر؟ يلا بينا على المعلومة التانية. فزت بكأس العالم وكنت قائد منتخب بلادي وأنا بفوز بكأس العالم. تمام؟ كنت القائد أنا اللي رفعت كأس العالم لما بلدي فازت بكأس العالم. تمام؟
3: يعني هو كان القائد لما
2: كان الكابتن هو اللي رفع كأس العالم لما بلده فازت بكأس العالم وحصل على الكرة الذهبية قبل كده. نروح للمعلومة الثالثة ولا حد هيخاطر؟ قراركم. ها نروح للمعلومة الثالثة. محدش ناوي يخاطر. نروح للمعلومة الثالثة اللي بتقول وصلت مع منتخب بلادي لثلاث نهائيات متتالية لكاس العالم.
3: كافو.
2: كافو إجابة نهائية. خالد العمراوي
3: انا لسه معايا اسمع
2: معاك ان انت معاك تخمينه تانية لو قلتها غلط بترجع لكم ان انتوا كل واحد يقول تخمينه كمان.
3: مش هخمن. هسمع
2: مش هتخمن
3: المعلومه.
2: مش هتخمن.
3: في معلومه كمان.
2: لا احنا كده قلنا ثلاث معلومات. عايزين معلومه اضافيه؟
3: لا طب
2: انا اقدر اقول معلومه اضافيه بس هيبقى لسه بنقطتين زي ما احنا اتفقنا. جرب.
3: انا بفكر بس.
2: عشر ثواني. طيب هقول المعلومة الرابعة ولو محدش فيكو قدر ان هو يجاوب اجابة صحيحة خلاص خالد العمراوي هيفوز بمسابقه مونديالي اصلي. ففرصتك الاخيره يا خالد يا مقلد عشان تجاوب على السؤال ده.
3: هو كده معناه ان انا الاجابه اللي جاوبتها اصلا مش مظبوطه؟
2: لا، اجابه خاطئه. لان هي لو اجابه كانت صح كنت هقول لك اجابه صحيحه. طيب يلا بينا. المعلومه الرابعه بتقول: لعبت في الدوري الالماني وفي الدوري الايطالي مع نادي انتر ميلان.
0: ماتيوس
2: لوثر ماتيوس، اجابه صحيحه. خالد العمراوي بيقتنص نقطتين كمان عشان يفوز بمسابقه مونديالي اصلي ويوصل لتسع نقاط مقابل خمس نقاط لخالد مقلد اللي ما كانش في الفورمة النهاردة، بس احنا يعني برا الهوا كنا بنتكلم. لا الراجل كان جامد جدا، بس النهاردة برا الفورمة مع التوتر والاجواء دي برضو الموضوع بيبقى صعب شوية. هارد لك يا خالد، يعني اداء كبير جدا وجبت حاجات صعبة، بس يمكن بس ايه في الاوقات الحاسمة كخالد العمراوي
3: الودي غير الرسمة.
2: خالد انا بشكرك شكرا جزيلا والله، يعني هارد لك، وكنت اتمنى الموضوع يخلص تعادل لغايه اخر لحظه. خالد عمراوي الف مبروك، ويعني قول لنا بقى حاسس بايه كده يعني عشان
0: استكمال للانتصارات. من الفجر بادئين انتصارات والحمد لله بالظبط كملناها بانتصارات كانت قريبه، يعني اخر سؤال كان ممكن يخليها تعادل، بس الحمد لله ماتيوس نط في دماغي على طول بصراحه.
2: طبعا خالد عمراوي هو الفائز بمسابقه مونديالي اصلي بتسع نقاط مقابل خمس نقاط لخالد مالت، وهيكون فايز معانا بجائزه مقدمة من نجوم FM موبايل. وانتوا كمان تقدروا تكونوا موجودين معانا في مسابقة مونديالي أصلي لما تجاوبوا على سؤالنا اللي بيكون موجود على صفحة نجوم FM على فيسبوك / نجوم FM. يوم الخميس بيكون موجود السؤال، اللي بيجاوب على السؤال بنختار اتنين بشكل عشوائي يكونوا موجودين معانا في الاستوديو، يكون عندهم الفرصة عشان يفوزوا بجائزة موبايل مقدمة من نجوم FM للفائز من مسابقة مونديالي أصلي. دي مسابقة مونديالي أصلي. بعد دقايق هيكون معانا علي خالد علاوي عشان نتكلم معاه في كل ما يخص منتخب مصر والبطولة بشكل عام، واحد من صناع المحتوى اللي بيقدموا الكورة بشكل ممتع جدا وبشكل لطيف جدا. هنسمعه معاكم إن شاء الله خلال دقايق من دلوقتي. لسه مكملين معاكم في الاستديو.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع لبنان في مواجهة التحديات الدقيقة.
2: رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس القومي للسكان.
1: وزير المالية يؤكد أن الحكومة تولي أهمية للتوصيات البرلمانية الصادرة عن مجلس النواب.
2: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يدعو الشركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها بمصر.
1: وزير الصناعة يبحث مع غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تحديات القطاع وخطط تطويره وتعزيز الصادرات.
2: وزير التعليم العالي يبحث سبل تعزيز التعاون في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
1: مجلس الوزراء ينفي صحة انتشار عملات نقدية فئة 50 جنيها مزيفة.
2: وزير التموين يبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير المنافذ التموينية.
1: تراجع مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق التعاملات.
2: وزيرة الإسكان تؤكد الإسراع في تقنين أوضاع الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة وترسيخ الاستقرار العمراني والقانوني.
1: بعثة الأولمبياد الخاصة المصري تحقق 8 ميداليات في ختام الألعاب الإقليمية العاشرة بمدينة سوسة التونسية.
2: طقس حر رطب غدا وشبورة مائية صباحية على عدد من الطرق الرئيسية.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: سمعة في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية ومصرفنا ومنورنا في الاستوديو النهاردة وفي حلقتنا يعني اللي شغالة دلوقتي يعني واحد من الناس صناع المحتوى اللي أنا بحس إن هم طبيعيين قوي، يعني تحس إن هو قاعد معاك في الأوضة وعمال بيتكلم معاك كده عن الكورة من غير أي فلاتر خالص. الراجل يعني الممتع الصراحة وهو بيتكلم على الكورة معانا ومعاك وعلي خالد علاوي، يعني مشرفنا ومنورنا في الاستوديو عشان بقى نتكلم معاه عن كل حاجه بتحصل في كاس العالم وعن انجاز منتخب مصر. علاوي انت مشرفنا ومنورنا.
2: بنورك هوبا وحركتني بصراحه كده، مش عارف ينفع اشاور للكاميرا؟ اشاور للكاميرا؟
1: شاور للكاميرا براحتك.
2: وممكن اعمل بقى اهداء لماما
1: لا مش للدرجه دي، يعني ما عندناش وقت قوي للاهداءات. مشرفنا ومنورنا. وشفت ازاي انجاز الجيل ده من منتخب مصر وهل كنت متوقعه ولا لا؟ بس قبل كده، قبل ما اسالك السؤال ده، عايز اعرف منك كده، انت بدات بقى تتفرج على المنتخب امتى؟ وذكرياتك ذكريات المنتخب في كاس العالم وذكريات كاس العالم، كلمنا شويه عن الموضوع ده.
2: انا بصراحه كنت شايل هم ان انا اجي وان احنا ما نبقاش كسبانين
1: طبعا،
2: يعني كنت ابقى
1: مش هتيجي. يعني انت من نفسك حاسك ان انت يعني بص انا مش قادر اتكلم على الكوره دلوقتي، يعني
2: انا عاطفي بزياده وبيبان عليا ان انا بتاثر، يعني ان انا متضايق وهنقعد بقى نرنت ان المنتخب لا كنا استحقينا. فانا الذكريات الاليمه مع المنتخب هي بصراحه بالنسبه لكاس العالم كتير. ولو هنرجع بقى من البدايه خالص، لا انا بشجع المنتخب من يعني اول بطوله كبيره كانت 2006. فدي اول بطوله وليا ذكريات معها مع المنتخب. وبعد كده 2008 2010، بس هو احنا كاس العالم برضه ستيل دي العقده بتاعتنا
1: طبعا،
2: ودي الحاجه اللي احنا عايزين نكسرها. وحتى قبل البطولة ما تبدأ كاس العالم كان في حد جه قال لي هل تختار ان انت توصل سيمي فاينل كاس عالم زي المغرب ولا تاخد 3 افريقيا ورا بعض؟ بصراحة انا قعدت حبة افكر.
1: واخترت ايه في الاخر؟
2: اخترت كاس العالم.
1: بجد والله؟ لا انا كاس الامم طبعا.
2: عشان انت بالنسبة لك انت كسبت حاجة.
1: لا كاس الامم اصلا انا عامل ريكورد، والفكرة كمان ان انا لما بتكلم مع اي حد في افريقيا هو بيني وبينك يا باشا كاس الامم الافريقية كاس العالم تمام وحلوة وكل حاجة، بس يعني تمام يعني خدت ايه في الاخر برضو؟ يعني انا بالنسبة لي كاس الامم، لا كاس الامم طبعا كاس الامم. انت بالنسبة لك فعلا كاس العالم؟
2: يمكن عشان دي الحاجه اللي ناقصاني، يعني انا ممكن اخترتها عشان دي الحاجه اللي
1: بس انت عشان مستكفي من كاس الامم. خلي بالك كاس الامم قبل 2006 دي علي كان موضوع صعب، يعني 98 دي اتاخدت يعني بطلوع الروح قوي.
2: انا كان عندي 4 سنين.
1: لا كان كابتن جوهري ساعتها يعني كان بيقول انا يعني استنوني انا 13 على البطوله دي، رحنا خدنا كاس الامم. فلا كاس الامم صراحه انا اختار كاس الامم، مختلف معاك. بس انت ذكريات كاس العالم بالنسبه لك و2018 واللي بتشوفه دلوقتي، انت بالنسبه لك الانجاز ده عامل ازاي؟
2: لا 2018 كانت تروما بصراحه. يعني فاكر احنا اتاهلنا لها ازاي وماتش الكونغو، ويعني الموضوع كان درامي وفي اخر دقيقه، بس في الاخر هل ده النتيجه بتاعتها ان انا اروح العب كده في كاس العالم؟ وطبعا اللي حصل وقتها في المعسكر فلا انا فاكره كويس كاس عالم روسيا كان بالنسبه لي سيء جدا. حتى كمان خسرنا من اخر ماتش في السعوديه كمان. وانا عندي جمهور،
1: فده زود
2: الموضوع. لا انا عندي جمهور كتير من السعوديه. فانا وقتها انا اتبهدلت.
1: فانا المتابعين السعوديين
2: اللي هو احنا ماشي احنا رايحين
1: طلعوك مسرح،
2: احنا راجعين في طياره واحده بس هم كسبانيننا برضو، احنا ما جبناش ولا نقطه.
1: كان المناوشات عامله ازاي بقى هناك في الماتش بتاع مصر والسعوديه؟ كان الموضوع
2: لا انا كنت في مصر هنا بس طبعا على السوشيال ميديا ولا الناس ما رحبتنيش، مع ان هم كمان خسروا وطلعوا زينا، بس احنا كسبناك.
1: فرق معاهم قوي.
2: طبعا.
1: طيب كنت متوقع ان الجيل ده يقدر يحقق حاجه في كاس العالم من واقع بقى كاس الامم الافريقيه اللي فاتت وماتشاتنا في التصفيات ماتشات وديه؟ كنت حاسس ان الجيل ده يقدر يحقق حاجه ولا
2: عايز الصراحه
1: تبتسم؟
2: الصراحه قولي الصراحه. بعد الاخفاق هقول لك ليه. الاخفاقات بتاعت كاس الامم، النهائي اللي خسرناه مع السنغال، برضو ماتش التصفيات كاس العالم مع السنغال، انا حسيت ان الجيل ما عندوش شخصيه، حتى لو عنده كوره بس هو بيجي في المواقف الصعبه يعني بينكسر. واللي رجع لي ده شويه خلى فيه بص من الامل يعني حسام حسن بصراحه. يعني كنت من الناس اللي بتطالب انا عايز حسام حسن يرجع عشان على الاقل بره عن الكوره بره عن الملعب هو يدي اللعيبه شخصيه ان انا مش عايز اخسر.
1: فاهم
2: ان الهزيمه دي انا مش انا بكره الهزيمه. فانا بصراحه لا ما
1: شايف ان حسام حسن هو السبب الاساسي طبعاً. في ان الجيل ده يطلع يلعب بالروح دي ويطلع اكتر من اللي عنده. ها
2: طبعا لا حسام حسن يعني اسطوره رجعت، واللعبة كمان انا حاسس جابت اخرها معايا كاداء. و يعني هل ده مثلا اداء محمد هاني في الدوري؟
1: لا طبعا.
2: هل فتوح؟
1: لا.
2: لعبة كتيره في الدوري مش ده ادائها ومش ده اعلى مستوى ليها، بس مع حسام حسن لا اللعبة بتقاتل، وحتى اللعيب السيء او اللعيب اللي بيأدي اداء سيء هو بيطلعه ما عندوش خوف. فانا ده اللي كنت مستنيه من حسام حسن، ان انت هتديني شخصيه. وطبعا مع مرور بقى البطولات يعني مثلا كاس اللي فاتت، لا حسام حسن فاجئنا ان عنده كوره.
1: مظبوط.
2: مش زي ما احنا
1: مش بنقول مش قصه روح
2: وحماس وهنجيب الكاس وهنكسر لا هو الراجل عنده كوره وبيتعلم. يعني انا فاكر كويس قوي ماتش كاس الامم اول ماتش خالص او جنوب افريقيا لعبنا خمسه. بعدها بدا يتخلى عن الخمسه ويبقى اجرا اكتر. كاس العالم ده احنا ما لعبناش ولا ماتش خمسه.
1: معاك بالظبط. وحتى ماتشات الوديه كمان ماتش اسبانيا هو اقوى ماتش.
2: انا بنلعب اربعه. انا كل ماتش مع حسام حسن انا بتفاجئ ان ودي مش عيب يعني مش عيب ان المدرب بيتعلم او ان هو يغير من من من افكاره. وانا بصراحه
1: علاوي شايف الجيل ده بيقرب من جيل 2006 ولا لسه الموضوع بعيد؟
2: عارف لو كسبوا الماتش يعني خلاص هنعدي الدور ده نوصل الدور التاني.
1: تمام.
2: لو وصلنا الدور اللي بعده
1: دور ال 16 بعد ال 32
2: انا حاسس لا هيبقى
1: فعلا
2: عندهم حجه ان احنا يا جماعه احنا وصلنا كسبنا ماتشين عدينا دورين.
1: ايوه بس دول كسبوا ثلاثه كاس امم
2: كاس العالم يا هو
1: انت بالنسبه لك كاس العالم
2: لا كاس العالم انا بحس هو ليه اجواء خاصه يعني. حتى في متابعتي انا تقريبا ما فوتش غير يمكن سبع ماتشات. طبعا عارف دلوقتي اكيد في حد يقول ده ما عندوش حياه
1: لا عايز اقول لكم ان انا يعني علي واحنا بنتكلم مع بعض النهارده الحلقه انا وصلت له تقريبا الساعه 4 ونص او 5 يعني بعد انا الماتش كلنا سهرنا. طبعا كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي الواحد اشغلهم الصبح بيحسدوك يعني
2: لا انا شوبر عندي ما نمتش. الناس لحد الساعه 9 في الشارع والهوا مليانه. فلا اجواء كاس العالم انا زي ما قلت لك انا ما فوتش غير سبع ماتشات وده مش بيحصل في العادي يعني. أكيد. في الدوريات العاديه يوم السبت سبت الممتاز ومش عارف ايه
1: من الساعه 12 للساعه 12
2: لا بتفرج ومستمتع بالاجواء والجمهور. وهي البطولة بصراحة بشكل عام هي فاجئتنا.
1: هسألك عن البطولة اللينك الجاي لسه مكملين مع علي خالد علاوي صانع المحتوى مكملين في الاستاد. ابعتوا لنا على 015-595-5006 كل اللي انتوا عايزين تسألوه لا علاوي مكملين معاكم في الاستاد.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد, وعايز اقول لكم ان يوم 22/6/2026 هو يوم تاريخي, مش بس عشان مصر حققت فيه اول فوز ليها في تاريخها في كاس العالم, لا ده كمان عشان ميسي بيعدي رقم ميروسلاف كلوزا وبيبقى الهداف التاريخي لكاس العالم بهدفه في النمسا في الدقيقة 38 بعد ما كان اضاع ركلة جزاء. والحقيقة ان علاوي مفاجئني جدا, لان هو واحد يعني مشجع كروي كده عنده كمية تناقضات مرعبة. الراجل بيشجع ريال مدريد بس شايف ان ميسي في حتة تانية. هل ميسي هو الاعظم في التاريخ بلا منافس ولا في حد
3: ممكن ينافس؟ هقول لك حاجة هتعجبك في الاول بس بعد كده مش هتعجبك.
2: قول.
3: انا بالنسبة لي شجعت ريال مدريد عشان زيدان. تمام. بالنسبة لي زيدان هو احسن لاعب انا شفته.
2: تمام.
3: فضلت بقى كابر وعاند مع ميسي بقى لحد مثلا نقول ايه قبل كاس العالم بشويه,
2: قبل كاس عام 18.
3: تمام. لا 22 بتاع
2: 22 مش قبل ما خد كاس العالم
3: خدوا هي فاناليزما دي. فقعدت بقى خلاص اللي هو علي
2: كنت بتقول ان كريستيانو احسن منه؟
3: عمري ما قلتها.
2: امال كنت
3: بتشجع ريال مدريد وعمري ما قلتها.
2: كان مين المنافس لميسي في الاعظم بالنسبه لك؟
3: لا انا عمري ما شفت ان في منافسه بصراحه
2: اصلا
3: ده
2: وانت بتشجع ريال مدريد.
3: دي كانت بتضايق جمهور مدريد مني, اللي هو الراجل ده كسبك, ده جاب لك بطولات ماشي بس هو كسبني, بس ايه علاقه ده بميسي اصلا؟
2: يعني انت شايف ان ميسي في حته تانية حتى وانت بتشجع مدريد؟
3: دي الحقيقه. واي حد
2: وما كرهتش ميسي طيب
3: كنت بكرهه طبعا, بكرهه وبيلعب ضدي وبيضيع لي ماتشات, ماتش 3-2 مثلا كلاسيكو ده هو اللي مخلصه الواحد ماتشات كتيره طبعا. فاكيد بكرهه وهو ضدي بس هو مش ضدي خلاص, انا مش متضايق منه وانا بستمتع بيه.
2: انت شايف ان ميسي في حته تانية حتى هو يعني اغرب شهاده اشوفها من مشجع لريال مدريد. طب متوقع ان ميسي يخلص ومبابي يخلص وميسي هو هدف التاريخي ولا مبابي كده هيعدي؟
3: هو كده هيعدي سواء البطوله دي او اللي جايه, لان هو هيلعب ممكن كاس عالم كمان ممكن اتنين. فدي اللي زعل شويه ان هو هيعديه, بس
2: النسخه دي اللي هيقفلها هو ميسي ولا مبابي تتوقع ايه؟
3: اتمنى ميسي بصراحه.
2: تتوقع ايه بقى؟
3: اتوقع على مبابي. انا ما اعرفش طريقهم عامل ازاي بس لا هم بابي صراحه الفرقه اللي معاه. نشوف ماتش السنغال هو اسوء واحد في الملعب تقريبا ومع ذلك جاب جولين من كتر الفرص اللي بتجيله. فانا لا يعني
2: متوقع ميسي. متوقع ايه في الاخر, مبابي ولا ميسي للنسخه دي؟ كده قلت مبابي خلاص للي جاي, بس النسخه دي مين يقفل وهو الهداف التاريخي؟
3: مبابي برضه بس اللي كسرها ده يعني خلاص ميسي, يعني دي تحسب له ان اول واحد كسر الميرزاف كلوزا هي ميسي, دي تحسب يعني من اكتر حد يستحقها غيره. هتبقى وحش قوي لما
2: صراحه ما فيش يعني, بس هي الكره رضيته بزياده قوي.
3: طيب انت متضايق؟
2: لا والله مش متضايق, بس عشان كل ابطال يعني كانت قصص غير مكتمله. طيب نرجع تاني منتخب مصر, عايز اسالك عن صلاح, هل شايف ان صلاح هو فعلا رجل مباراه مصر ونيوزيلندا ولا شايف ان في حد تاني يستحق الموضوع ده وان بس عشان صلاح يعني احرز هدف وصنع هدف؟
3: لا مش شايف ان صلاح رجل المباراه بصراحه, انا شايف شوبير
2: فعلا.
3: شوبير لان ده اللي شالنا واحنا وحشين. الشوط الاول شوط كارثي والناس بدات بقى تنزل راسها, واحنا لان انا كان دايما عندي عقده او منتخب مصر مع حسام حسن لما بيتاخر في النتيجه بيعاني.
2: مظبوط.
3: ودي اكتر حاجه كابوس بالنسبه لي ان المنتخب يتاخر, يعني بحس دايما ان الخطه معموله ان احنا واحنا متعادلين او متقدمين لكن واحنا خسرانين الدنيا بتبقى يعني
2: بتبقى صعب
3: سودة قوي.
2: فانت حسيت ان مصطفى شوبير كان محافظ على تركيزه حتى مع
3: حتى
2: ان
3: بعد
2: احنا
3: الجول.
2: متاخرين في النتيجه.
3: بعدهم اول ركنيه جات لهم جابوها وبعدها كذا فرصه. لا شوبير بصراحه بالنسبه لي رجل المباراه. انا عارف ان زيكو الشوط الثاني بقى احسن, صلاح الشوط الثاني احسن, الفرقه بشكل عام الشوط الثاني احنا فرقه تانية. بس انا لا هديها لشوبير بصراحه لان الماتش انت شفت
2: طبعا التدخلات بتاعته دي فرقت جدا.
3: لو 2-0 كان صعب
2: الموضوع بعد. طيب حسام حسن ومحمد صلاح, هل شايف ان هم خلاص بقى رددوا على كل المشككين وعبيد نظريه المؤامره والمؤامرات والكلام ده كله؟ حسيت ان خلاص ان مفيش حاجه بقى تانية تتقال وان حسام حسن ومحمد صلاح أثبتوا نفسهم، واحد كمدير فني قدير لمنتخب مصر والتاني كأسطورة حية يعني مش هتتنسي.
3: هي ما كانتش هتيجي غير باتنين أساطير يعني، أسطورة كلاعبا ومدربا وأسطورة زي صلاح طبعا، فهي ما كانتش تيجي غير من دول. وأنا مش شايف بصراحة كان موضوع المؤامرات انا بشوفها، بس الانديه او مشجعين الانديه اوقات بياخدوا الخناقات دي للمنتخب، اللي هو انا كنت محبط عايز اشوف اللعيب بتاعي في المنتخب، ودي وجهات نظر عادي قلناها قبل البطوله، ان مثلا كان في حد يستاهل، نقول مثلا محمد اسماعيل او مصطفى محمد استبعاده، دي ممكن نتناقش فيها عادي ونختلف. انت شايفه انه ينضم، انا شايفه انه لا ما يستاهلش، وده ممكن على مصطفى محمد، انا مش شايف انه كان يستاهل، والخناقه اللي عليه ما كانتش تستاهل كل ده. بس هي مش مؤامره، هو الراجل شايف
2: ان كان في مهاجم طيب يكون موجود غير مصطفى محمد، ولا ان القايمه اللي موجوده هي احسن لعيبه ممكنه يعني.
3: هو جاب احسن لعيبه ممكنه، احنا بس حتى خناقاتنا لما بنتكلم مع مع مع زمايلي لا ممكن نتخانق على شحاته، على محمد اسماعيل، اللي هو طب يا جماعه على اتنين لعيبه بس معي. لكن بشكل عام هو الراجل ضم اللعيبه الممكنه كلها، وجاب مفاجاه كمان محدش توقعها غير يمكن احمد عز بس، حمزه عبد الكريم، والراجل لا ده رقم 9، دي مفاجاه برده.
2: شفت ازاي الدقيقه اللي شارك فيها حمزه عبد الكريم؟
3: لا انا عشان مش عايز حد يقول انت بتبالغ، بس احنا ممكن نعمل هالاند مصري
2: بجد والله،
3: نشوف جسمه عامل ازاي، وحتى جريته عنده شويه بيوطي جسمه وهو بيجري كده،
2: التيك اوف كده بتاع هالاند يعني.
3: فانا شايف ان موضوع برشلونه كمان هيخلي كورته احسن، كورته اكيد مش احسن حاجه، بس انت رايح برشلونه
2: متوقع ان هو يكمل في برشلونه ولا ممكن
3: مش لازم يكمل يعني، ممكن يشوف نادي يعني.
2: توقعك ايه؟
3: ممكن ما يكملش يعني، يبدا معاهم بس يشوف نادي تاني او فرصه تانية يلعب اكتر، لان اكيد الفرصه انك تلعب مع برشلونه فيرست تيم دي مش حاجه
2: سهله.
3: وان يقعد يستنى بقى فرصته ويضيع في سنينه مش
2: طيب. سريعا، في لعيبه في التشكيل الاساسي شايف ان هي لسه ما عملتش اللي عليها لحد دلوقتي؟
3: لعيبه ما عملتش اللي عليها طبعا. انا متضايق جدا
2: من مين؟
3: من مرموش.
2: ليه كده؟
3: لا من اول ماتش مرموش مضايقني بصراحة.
2: وعشان في ايه بالظبط يعني؟ ما هو ممكن برضو هو ممكن يكون محطوط في مواقف هيبقى التصرف بالكرة صعب شوية، مش كده عليه ولا شايف
3: صح؟ صح انا معاك،
2: في حاجة ازيد من كده،
3: في اتيتيود اللي هو انا خسرت الكرة فانا واقف او انا بلوم اللي حواليا، دي ما لا انت المفروض يعني انت اللي بتخلي شكل نص الملعب احسن، انت اللي بتنزل تستلم منهم. يعني احنا بنهاجم مروان عطية ومهند عشان انت مش بتنزل لهم، والكور التانية مش بتاخدها، الكور العالية مش بتاخدها. فانا حتى اول ماتش بتاع امبارح الدقيقة 30 قلت طب احنا كده هننزل حمزة بقى، طالما انا هلعب الطولية وعايز حد ياخدها طب ما هنزل حمزة او حد طويل يلتحم. لكن مرموش حتى بدون كورة انت كمان بتصعب الامور على صلاح كمان. انا يعني بحس ان صلاح بيجري اكتر من مرموش
2: معاك،
3: فانت المفروض انت اللي بتريح اللي حواليك، بلس امام عاشور. امام عاشور انا عشان ادخله جوه في العمق كمان، واحنا احتاجنا ده اول شوط الاول امبارح
2: عشان نص الملعب كان عندنا فجوه كبيره في الشوط الاولاني،
3: حد يلعبنا كره في النص. فانا هضطر اشيل الطرف بتاعي وارجع مرموش جناح، فهل مرموش هيلتزم ويرجع مع فتوح يساعده ولا صعب هيسيبه؟ فانا مرموش عمل ازمه في كذا اتجاه في الملعب، فحسيت لا انت
2: عايز تشوف مين في ماتش ايران من اللعيبه اللي ما شاركتش بشكل اساسي في الماتشين اللي فاتوا؟
3: لا انا مش عايز ان احنا ده ماتش احتفالي، احنا لازم، حاسس ان احنا لازم نكسب. يعني تكسب تجيب 7 نقط تبقى متصدر مرتاح، بس لو هيبقى افطرنا السنغال لا نخسر.
2: انا حاسس انت مش عايز نلعب السنغال؟
3: لا
2: نلعب فرنسا ولا ما نلعبش السنغال؟
3: انا حاسس لو طلعنا، لو اتوقع اول، انا شفت الطريق لو اول والسنغال تالت هنلعبهم.
2: معاك بالظبط، واحد من المرشحين بس يعني نسبته قليله شويه يعني، بس ممكن
3: لو في مجموعه ما طلعتش توالد
2: بالظبط، ما هي الفكره في كده.
3: اتمنى
2: ماتش ايران. طيب انت حابب تشوف حد يلعب بشكل اساسي ما لعبش في الماتشين اللي فاتوا، ولا نفس التشكيله
3: اللي ممكن نبدا بحمزه؟ حاسس الماتش هيبقى فيه فيزيكال اكتر من
2: على حساب مين؟
3: على حساب مرموش.
2: مرموش
3: او يجيب مرموش طرف ويريح زيكو الماتش ده، لان زيكو برضو اكيد حاسم وبيلعب على الجول حلو بشكل واضح، بس اداؤه برضو عنده مشاكل، وبحس ان اللي حواليه برضو مش مساعدوه، فممكن يعني.
2: طيب تتوقع ان نخلص اول ان شاء الله، تاني او تالت لا قدر الله نخلص؟
3: لا حاسس ان احنا مش هنخسر من ايران يعني، اخرنا نتعادل وتوقع التعادل اللي صعدنا اول صح؟
2: يعني لو بلجيكا فرق الاهداف احسن مننا مع
3: بلجيكا هو طلعت اللي هي الماتش المضمون.
2: اه تخيل سبحان الله. تتوقع ايه اول ولا ثاني ولا
3: لا لا اول قدر أول, الله.
2: أول, أول, أول. اول ان شاء الله. تتوقع نلاعب مين بقى؟ هقول لك في الصداره كده سريعا، لو طلعنا اول نلاعب حد من تشيك او اكوادور او كاب فيردي او السنغال او الاردن بالنتائج الحاليه وبالمراكز الحاليه، تتوقع نلاعب مين؟
3: يعني هي متسهله ما عدا هو ماتش واحد ده ماتش كابوسي. يعني لو نلعب مثلا تشيك، بس تشيك حاسس ان هو مش هيتاهلوا اصلا
2: لان هم مش هيطلع من مجموعتهم ده توالد. فممكن اكوادور مثلا.
3: اكوادور انا شفت ماتشينهم لا فرقه عاديه نقدر عليها.
2: ماتش كمان كوراساو يعني كان واحد من الماتشات
3: الممتعه
2: جدا مع الاكوادور. يعني لسه مكملين معاكم في الاستاد ومشرفنا ومنورنا صانع المحتوى علي خالد علاوي. ابعتوا لنا على 015-5955 كل اللي انتوا عايزين تسالوه لعلاوي. مكملين معاكم في الاستاد، واللينك الجاي هنتكلم فيه عن كاس العالم بشكل عام، وهتسمعوا شويه يعني اراء كده غريبه شويه، بس يعني علاوي هيقول لنا ليه بيختار الاراء دي. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ولسه مشرفنا ومنورنا علي خالد علاوي اللي انا مستمتع جدا بالكلام معاه سواء جوه الهواء او بره الهواء. هنلعب معاه كده شوية العاب يعني بس في اخر حلقتنا النهاردة. عايز اقول لكم يعني رقم اخره 6-1 مهندس ايهاب ثروت من اونتاريو كندا بعت لنا وبيقول لنا مساء جمال والسعادة يا هوبا، يا رب تكون كل امورك بخير دايما متألق ومنور نجوم اف ام. بشكرك جدا يا باشمهندس ايهاب. ممكن نسمع يا مصر بتعمليها ازاي؟ هنحاول نشوف ان هي موجودة عندنا. لا ألف مبروك الفوز لمصر، جمهور مصر عمل عظمة امبارح. للأسف ما قدرتش أروح الماتش بس أخويا دكتور أسامة ومجموعة كبيرة سافرت وشجعت. دول من أكتر الناس المحظوظة، أكتر 30-40 ألف مصري محظوظ إن هو كان موجود في الاستاد في اللقطة دي. أعتقد تعديل التشكيل من داخل الملعب، سرعة نقل الكورة واللعب على الأرض والضغط المتواصل على دفاع نيوزيلندا كانوا أهم نقاط الفوز. ونجم المباراة الأسطوري محمد صلاح. مهندس إيهاب ثروت من أونتاريو كندا بشكرك جدا جدا على الرسالة الكافية الوافية. طيب نسأل بقى علاوي عن كأس العالم الحالي، أنت مستمتع بيها
3: جدا بصراحة
2: أكتر من قطر 22
3: فنيا؟ مستوى الفرق أحسن بصراحة، يمكن عشان دي آخر الموسم، قطر كانت نص الموسم. بس كأجواء لا، أجواء كأس العالم قطر كانت حلوة قوي. السوق واقف، الحاجات اللي كانت بتحصل فيه، الناس بقى وهي بتتجمع وقعدوا يتريقوا على بعض.
2: سافرتها؟
3: لا
2: ما سافرتش
3: وقتها.
2: أنا للأسف برضو ما سافرتش 22، سافرت 18.
3: لا بس نمت ندم شديد يعني. ناس حتى في قطر كلمتني ازاي ما جيتش واحنا نشيلك.
2: راجل يعني على فكرة محبينه كتير يعني فكانوا فعلا هيعملوا معاه الواجب يعني.
3: لا انا بتكسف بصراحة يعني، قلت لهم خلاص يا ما ربنا مكتبش. كان نفسي بصراحة اروح اشوف بطريقة كمان.
2: طبعا ان شاء الله ملحوقة بإذن الله يعني. بس طبعا هيبقى صعب قوي في النسخة دي يعني، نسافر أمريكا أو كندا. بس إن شاء الله بقى في اللي جاية بإذن الله أسبانيا البرتغال المغرب. طيب عايز أسألك بقى كده، مين أكتر منتخب فاق التوقعات بتاعتك وأكتر منتخب خيب التوقعات بتاعتك؟
3: منتخبات خيبت كتير بصراحة. مثلا نبدا تركيا مثلا، كان في ناس تقول الحصان الاسود للبطوله.
2: مظبوط.
3: لا ده اول فريق
2: باردا جولر
3: سيء جدا ومحبط جدا. يعني هولندا كبدايه برضو محبطه. بس لا حاسس ان هم هيتحسنوا مع الوقت.
2: ماتش السويد يعني كانوا عاملين فيه اداء كبير قوي 5-1.
3: اسبانيا من غير يامال انا حاسس ان هي يعني فريق يعني
2: عادي،
3: مش هقول عادي بس مقدور عليه. يعني لو لعبنا معهم تاني حطهم في طريقنا احس من غير يامال عادي راس براس ونلعب وما نخافش. لكن هو بيعمل بصراحه فرقه تانية خالص.
2: اوكي. مين فاق توقعاتك بقى؟
3: مين فاق مفاجاه يعني؟ بصراحه فرق افريقيا. فرق افريقيا فعلا فعلا كويسين. حتى اللي خسروا كنت فور خسرت بس كانت كويسه جدا.
2: مظبوط.
3: الراس الاخضر السعوديه خلي بالهم منهم عشان ده الاخضر ده الراس الاخضر. فلا ممكن يطلعهم عادي يكسبوهم. غانا ما اتفرجتش عليها بصراحه عشان ماتشاتها ماتش بنما يعني مش مقياس. في من تاني من الافارقه.
2: فانت عجبك كاب فيردي كوت ديفوار وطبعا المغرب اكيد.
3: اللي احبطوني بقى يعني في منهم عرب كتير بصراحه يعني. تونس احبطت شديد. الجزائر كمان توقعت 3-0 دي نهائي، وحتى لعبوا ماتش سيء مش بس نتيجه. فالعرب بشكل عام مزعلني.
2: تتوقع بره مصر والمغرب في حد من الفرق العربيه السته اللي فاضلين ممكن يصعد للدور الثاني؟ مكان مع السعوديه تتوقعها
3: السعوديه في الدور الثاني تصعد؟
2: انت تتوقع ايه؟
3: لا حاسس لا، الجيل ده فعلا سيء وكلاعبين حتى شخصياتهم لا حاسس هيتعادلوا. ممكن لو تعادلوا معرفش صالح مين ممكن
2: لا التعادل مش هيصعدوا.
3: لا السعوديه ما اعتقدش هتعدي. الجزائر حاسس هم هيلموا نفسهم وهيرجعوا تاني.
2: الاردن اظن بقى هيبقى صعب عشان الجزائر ماتش المواجهه مع الجزائر. طيب بنتكلم على قطر.
3: لا قطر خلاص راحت،
2: موضوع صعب.
3: لا صعب جدا. في مين تاني من العرب؟
2: بنتكلم الاردن العراق قطر السعوديه مين تاني الجزائر انت قلت جزائر.
3: الجزائر عندهم امل هي... اه هيرجعوا تاني وهي فرقه حلوه.
2: وتونس طبعا هيبقى الموضوع
3: يعني تونس هيحاول تعمل زي المغرب وان هي تجيب 11 محترف.
2: فما ينفعش القصه دي خالص. طيب رايك ايه في قصه رونالدو ولاعيبه منتخب البرتغال؟ انا شفت لك يعني فيديو الصراحه حسيتك قاسي قوي يعني. يا جماعه والله العظيم انا مش مصدق ان حد بيشجع ريال مدريد بالقسوه دي على كريستيانو رونالدو. شايف الموضوع ازاي؟
3: جميل.
2: ايوه بس يعني غريبه برضو يا علاوي يعني فكره ان هم برضو.
3: طب انت مش شايفها ردة فعل طبيعيه للعيبه دي؟
2: اللعبة مش شايفها ردة فعل طبيعيه على فكره. يعني رونالدو هي كام لقطه اللي بنلاقيها على السوشيال ميديا فكره ان هو رفع ايده لما زميله جاب الجون عشان
3: لا دي هو بيعملها دايما.
2: يعني ماشي بس ايه يعني انا بتكلم فيه. عنده حب زايد شويه بس انا مش شايف رونالدو الشخصيه اللي تكره الواحد فيها بالمنظر ده. طيب خصوصا ان هو ابن بلدي يعني البرتغال ما عندهمش اساطير في الكوره وما عندهمش تاريخ كبير قبل كريستيانو رونالدو.
3: طيب هجيبها لك من ناحيه ثانيه. مش شايف ان نجوم باريس ان هو مثلا فيتينيا نيفيز مينديز كان عندهم التجربه دي في باريس مع مبابي اللاعب اللي واقف قدام ومش هيعمل حاجه وانا انتوا هاتوا لي الكوره
2: ولما مشي مبابي خدوا 2 تشامبيونز ليج ورا بعض.
3: فانا بحس ان هم شايفين نفس النموذج ده مع منتخبهم وان ده هيعطلنا اكتر ومش هيساعدنا وان انت لو هتساعدنا هتبقى من الدك
2: معي.
3: ودي حاجة مشروعة لحد في العمر اللي هو فيه وبالأداء بتاعه. أنا بتفرج على الدوري السعودي.
2: أيوة بس هو بديله جونزالو راموس يعني هو
3: ممكن يحلها في فيليكس أكيد ليه حل لو هو مدرب كويس هيحل. بس هو طبعا مارتينيز مدرب سيء ما عندوش حتى أفكار حتى في تصريحاته كلها أنا رونالدو رقم واحد هدف بتاعي. فبحس أن أنت أصلا مش
2: شايف يعني أنت شايف أن رونالدو ظالم مش مظلوم.
3: ممكن ما يبقاش ظالم برضو يعني انا حاسس ان هو بس محتاج ياخد خطوه لورا ان انا لا انا دوري هيبقى مش زي الاول انا لاعب من الدكه لو احتجتوني في ماتش انا انزل
2: واحد. هل تفتكر ان هو قال حاجه عكس ده؟
3: انت قصدك ان المدرب هو اللي مرته يعني؟
2: المدرب هو اللي بيقرر.
3: انا بشكل عام شايف ان المشكله مدرب.
2: تمام مش انت تفتكر بقى ان كريستيانو رونالدو بيقول لمارتينيز مثلا ان هو لعبني او ما تلعبنيش خرجني
3: انت؟ لا انا مش
2: طيب. يبقى ازاي بقى كريستيانو رونالدو ظالم؟ يعني ازاي كريستيانو رونالدو هو الشخص الوحش في القصه؟
3: انا مش بقول وحش بس انت حطيت نفسك في الموقف ده. انت لو انت فعلا عايز تكسب المجموعه دي بطوله وهم يعني يقدروا يكسبوا كفرقه حلوه مش فرقه سيئه ابدا فانت تاخد خطوه لورا وانا دكه لاعب بقى حد بيضغط وبيجري عنده فيليكس ممكن يجربه كمهاجم. هو ما بيلعبش مهاجم انا عارف في النص تحت المهاجم بس حاول تدي مساحه لان هم يشوفوا حل.
2: تمام. طيب افضل لاعب في البطوله لحد دلوقتي
3: عايز اقول ميسي بس انا انتوا ضيعتوا عليا الماتش بتاع النهارده.
2: معلش حقك علينا نجيب لك الاعاده.
3: فلا
2: ميسي
3: في لعيبه حلوه بصراحه يعني في مثلا اولاي بتاع كوت ديفوار ده لعيب عجبني قوي
2: جامد قوي نص ملعب 8 جامد جدا.
3: في مين تاني؟ انسيسو باراجواي لعيب حلو قوي برضه رغم ان النتائج مش مساعداهم. بس لا انا هنتكلم على الكبار طبعا. شايف ميسي يعني ميسي باقل مجهود
2: افضل منتخب بالامكانيات مش مرشح للقب. يعني نتكلم مين مرشح للقب ومين افضل منتخب يعني بالامكانيات اللي موجوده محقق حاجه كبيره.
3: افضل منتخب بالامكانيات اللي يعني حاسس كوت ديفوار حاسس هيعدي
2: كوت ديفوار.
3: يعني منتخب عنده امكانيات وغالبا هيعدوا الدور الثاني ما اعرفش طريقهم عامل ازاي. بس لا انا عجبوني قوي بصراحه بماتشين اكوادور والمانيا. لا اداء محترم. هي بس العقليه الافريقيه بتاعت ان انا
2: هي اللي فرقت.
3: بتدلع شويه لما بتقدم. فانا عاجبني.
2: طب شفت دلوقتي مرشح اول للفوز بالبطوله ولا لسه بدري؟
3: انا مرشح من قبل البطوله وحاسس كلامي بيتاكد مع الوقت.
2: قول يلا احنا 22/6 نجيب لك انجلترا اللي تاخد كاس العالم. هو انت من بتوع اتس كومينج هوم؟
3: لا لا لا لا انا مش من عشاق انجلترا. بس انا متعاطف شويه مع توخيل
2: فعلا
3: ان هو بقى اتحدى العالم وانا النجوم مش هيمشوني على مزاجهم وخد اللعيبه بتاعته. حاسس لا هو مع البطوله حتى هو عمل شوط اول سيء مع كرواتيا صح بس الشوط الثاني اتحسنوا كتير والفرقه لا فرقه حاسس مع الماتشات هيجيب ان هو يحل مشاكل الفرقه في الدفاع وهتبقى
2: اجمد كتير. مدرب في البطوله لحد دلوقتي قبل ما نروح بقى للضربات الجزاء كده ونشوف هتجيب كام واحده فيهم.
3: اجمد مدرب هقول حسن
2: حسام حسن
3: يستاهل. الراجل حل مشكله في الملعب بدون
2: مش فرحه زايده يعني.
3: لا لا لا حقه مش
2: موضوع يعني ومش فرحه زايده.
3: انا شايف حسام حسن بصراحه الراجل
2: والله كابتن حسام حسن فعلا يستحق على الاداء وتغيير العقليه علاوي اكتر ما منه اداء من منتخب مصر. احنا نغير عقليتنا فكره احنا متاخرين وبين شوطين وان احنا نرجع الشوط الثاني ده اكيد بيقول كتير عن كابتن حسام حسن. جاهز لضربات الجزاء ولا مش جاهز؟
3: ان شاء الله جاهز
2: بجد والله.
3: جاهز.
2: انت بتلعب كره حلو ولا
3: مدافع؟ غلس
2: مدافع بس ضربات الجزاء ما جربتش قبل كده في اي دوره رمضانيه اي حاجه. طب يلا بينا نروح للسؤال الاول ونشوف علي خالد علاوي هيجيب كام ضربه جزاء من ضربات الجزاء بتاعتنا. نبتدي بالسؤال الاول اللي بيقول مين المنتخبين الوحيدين اللي فازوا بكاس العالم مرتين ورا بعض؟
3: المانيا.
2: ماشي.
3: الثاني بسم الله الرحمن الرحيم مرتين ورا بعض غير البرازيل.
2: البرازيل. والفريق الثاني مين؟ المانيا.
3: المانيا. غلط.
2: اجابه نهائيه؟
3: حاسس المانيا.
2: طيب احنا نمشيها اجابه صحيحه وان هو يسجل ركله الترجيح
3: ليه؟
2: لكن هي البرازيل وايطاليا في 34-32 والبرازيل 58-62 للتاريخ ما بيعترفش بتاريخ الميلاد. نروح للسؤال الجاي اللي بيقول ضربه الترجيح الثانيه كده علاوي معاه ركله ترجيح صحيحه. السؤال بيقول مين هداف اللعيبه الافارقه في كاس العالم؟
3: هو العرب كان صلاح.
2: صلاح بقى مع سالم الدوسري وسالم جابر ووهبي خضري. الافارقه
3: غالبا روجي ميلا.
2: جواب نهائي؟
3: لا طالما قال لي كده واتنهد.
2: انا بساعدك بس قدامك 10 ثواني تقول اسم تاني. يلا بينا.
3: هقول ممكن هقول ايتو بقى مثلا.
2: ايتو يعني جميلة ولا إتو؟ هو جيانا صموا بست أهداف مع المنتخب الغاني. طيب نروح بقى لسؤال عن تاريخ مصر في كأس العالم. خلينا نروح نسأل مين اللاعب رقم 20 في قائمة كأس العالم 2018 لمنتخب مصر؟
3: اللاعب رقم 20
2: كان مدافع. كان مدافع وبيلعب في النادي الاهلي. بص مش هسهلها لك اكتر من كده.
3: طب موجود دلوقتي؟
2: يعني
3: دكة.
2: ما اعتزلش رسميا.
3: ما اعتزلش رسميا
2: بس هو موجود. موجود يعني بيلعب بشكل.
3: لا بس مش موجود مع المنتخب دلوقتي.
2: لا مش موجود مع المنتخب دلوقتي بس مع نادي بيلعب بشكل اساسي حجازي. او شبه اساسي. حجازي. سؤال يعني اجابه حجازي. اجابه نهائيه ولا
3: حجازي رقم 2 اتوقع. مش 20. صعبه بصراحه دي. ممكن اقول لا مش عارف صراحه. انا حجازي وخلاص بس هو غير مش حجازي.
2: مش حجازي هو سعد السمير. بس يعني كان قريب شويه الاثنين نفس الستايل. علي خالد علاوي انت شرفتنا ونورتنا والله بجد. انا دايما يعني بستمتع كده بكلامنا وانا واحد من متابعين والله الكونتنت بتاعك وكونتنت ممتع جدا. وان شاء الله كده نتقابل دايما ومنتخب مصر محقق انجازات بالشكل ده
3: باذن الله.
2: بشكرك علي
3: وتحياتي ليك والمستمعين واللي بيتفرجوا كمان.
2: يلا يعني دي كانت نهايه حلقتنا من في الاستاد. نشوفكم الاسبوع الجاي على الف خير. سلام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 رأس.
8: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادة.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: شيك مباريات كأس العالم واكسب موبايل هدية من وي. تابع كلام في الزحمة يوم الحد والاثنين والثلاث عشان ممكن تكون واحد من اللي يفوز بموبايل هدية من وي. توقع نتيجة المباراة وبعت لنا على واتساب وكل حلقة هنعلن اسم الفايز في كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الزحمة. ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فم
2: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان؟

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: الفنانة هدي الحسن.
1: ازيك؟
0: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
1: طب هو إيه المطلوب مني دلوقتي؟
0: يوم الأربع من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: بس أنا مش عارفة أتعامل يا رؤية. أنت دمرتينا كلنا. أنت تسببتي في موت أخويا. دمرتيني أنا بالذات. أنت كنت صاحبتي الوحيدة. ما كانش ليا حد في الدنيا بجري عليه وأترمي في حضنه وأعيط غيرك. كنت بتفكريني أحسن مني.
0: الفنانة هدي الحسن فعيش صباحك مع يوسف التهامي وظن إمام.
1: معلش مش فاهم.
0: يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم, تحديد, تصنيف.
2: عرفت فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: وحتى نسمع ايه؟

0: على كيفك.
1: وليس الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
4: وشوطة من بعيد حلوة أبوها.

وخطره

الاستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات، محبوس ما بين كل السكات، نفسي في يوم

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
7: قلبي مش بيغش في الحب، فيش معلش

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

دلوقتي تقدر تكون المونديالي الأصلي. ادخل على فيسبوك / نجوم اف ام وجاوب على سؤالنا لكأس العالم، واللي هيجاوب صح هيكون عنده فرصة انه يكون معانا في الاستوديو ويكسب جايزة في الاستاد. مع هوبا، نجوم اف ام على كيفك.

0: إف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم إف إم ونجوم إف إم تي في. نجوم إف إم على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: يعني ايه جيمنج؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
2: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
6: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
7: نخش في الموضوع على طول.
6: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
8: شكلك فاهم يا نصر.
6: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
7: حضرتك فاهم؟
6: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
2: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام.

0: لو عاوز توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري. بنك أهل مصر.

تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام. انتوا لسه مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام. التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلها. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد. التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة من

تابعونا على youtube.com/@نجومفقر. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم فقر. انتوا لسه مع ساعة مع نجم على النجوم فقر.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني الم

سلاش نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
1: نجوم اف ام على كيفك.